على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

Sen de başla.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

قلبي كم مرة انجرح حظي أسود ما نصح أوف يا دنيا المصايب بالوجع خبرة بالي ما مرة صفة بشر ما

0: FM Mon Cao.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

الصباح يحمل لكم الطمأنينة قبل الانشغال، والسكينة قبل الضجيج، والأمل اللي يمنح يومكم بداية مشرقة. تذكروا أن صحتكم النفسية مثقل أهمية عن صحتكم الجسدية، وكلمة طيبة وابتسامة صادقة ولحظة هدوء مع أنفسكم قد تصنع فرق كبير في يومكم. صباح جديد نلتقي بي وياكم من خلال برنامجكم صحتنا النفسية، البرنامج اللي نحاول من خلاله نسلط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية اللي تمس حياتنا اليومية وتلامس كل بيت وكل عائلة. أهلا بكم.

0: وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحتنا النفسية. اليوم رح نتناول موضوع قد يمس كثير من الأسر والأفراد، وهو الطلاق من الناحية النفسية. الطلاق ما يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل يترك آثار نفسية وعاطفية واجتماعية قد تأثر على الزوجين والأبناء والأسرة بأكملها. أحياناً الطلاق مو مجرد ورقة محكمة أو توقيع على قرار انفصال، بل هي حكاية مشاعر وأحلام وبيوت تغيرت ملامحها وأطفال كبروا قبل أوانهم. الطلاق مرات يكون نهاية ألم طويل، ومرات أخرى قد يكون بداية لتحديات نفسية واجتماعية وقانونية جديدة، خاصة على المرأة والأطفال. أنا كأخصائية نفسية التقيت خلال فترة عملي بكثير رجال ونساء وأطفال حملوا آثار نفسية سيئة داخل نفوسهم لسنوات طويلة بسبب قرار الطلاق. اليوم راح نحاول نفهم شنو اللي يوصل الزوجين لهاي المرحلة. هل الطلاق دائما هو فشل؟ وشنو تأثيره على المرأة وعلى الأطفال أيضا؟ وشنو مسؤولية الرجل بعد الانفصال؟ وأكيد يسعدنا نستضيف بحلقتنا لهذا اليوم الأستاذة المحامية المستشارة شلير توفيق عزيز، ماجستير في القانون الخاص وأيضا متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، حتى نتناول هذا الموضوع من كافة الجوانب النفسية والقانونية. ونقول لك صباح الخير سشلير.
1: صباح النور.
0: إن شاء الله تكونين بخير وأهلا وسهلا بيك في برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة.
1: أشكركم.
0: وأكيد مثل ما عودناكم أنه هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية 0750380033، وآسيا سيل 0773-0800-333. وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. واليوم موضوعنا رح يكون عن محور كيف يأثر الطلاق على حياة الأسرة، وأكيد تقدرون تتواصلون ويانا. وأكيد بنهاية الحلقة رح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا بجائزة المقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية وجلسة أيضا مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: الأستاذة المحامية شلير توفيق، أبدي وياك بسؤالي. بحكم خبرتك أستاذة القانونية طبعا، شنو هي أكثر الأسباب اللي تخلي أغلب الأزواج يطلبون الطلاق ويوصلون لهاي المرحلة أو لهذا الطريق المنغلق؟
2: أهلا وسهلا أول مرة، وأرحب بكم ومشاهدين الكرام. أول مرة قبل ما نتطرق لموضوع الطلاق، أول شيء لازم نعرف شنو العقد الزواج.
1: نعم.
2: العقد الزواج التعريف مالته هو عقد شرعي وقانوني.
1: نعم.
2: الذي يتم بالإيجاب والقبول.
1: نعم.
2: والقبول بين الرجل والمرأة المستوفية للشروط القانونية والشرعية، ويترتب عليه قيام علاقة زوجية وما ينشأ عنها من الحقوق والتزامات متبادلة.
1: نعم.
2: يعني عقد الزواج يكون عقد مثل أي عقود أخرى بين المرأة والرجل،
1: أكيد أكيد.
2: وعليه التزامات وبها حقوق،
1: أكيد.
2: فلازم الرجل والمرأة يلتزم بهاي الحقوق والواجبات. هسا نرجع لسؤالك، إنه شنو أكثر أسباب القانونية والاجتماعية للطلاق؟ هناك أسباب كثيرة.
1: نعم.
2: أول شيء الخلافات الزوجية المستمرة دائما.
1: نعم.
2: مثلا بالبيت أكو خلافات، أكو مثلا كلام الرجل والمرأة ما يوصل لأحد، العنف الأسري.
1: نعم.
2: والإساءة النفسية.
1: نعم.
2: والجسدية، الخيانة الزوجية من.
1: نعم.
2: أهم.
1: نعم.
2: خاصة بوقتنا هذا، خيانة الزوجية من أكثر الأسباب شيوعا. المشاكل الاقتصادية.
1: نعم.
2: والبطالة،
1: وهذه نقطة جدا مهمة، وخاصة احنا نساء هذا الوقت دا يركزون على هذه النقطة من يختارون الزوج.
2: بالزبط.
1: وهي اكبر غلط توقع بيها البنية.
2: صح، بالضبط. يعني لا طبعا دائما يكون مشاكل اقتصادية مثلا والبطالة، بس يعني هذا يرجع للزوجين.
1: أكيد.
2: لازم.
1: أكيد.
2: نعم، لازم يعني يتوالون وياه. التدخل الأهل والأقرباء أهم شيء. هاي النقطة
1: أيضا لها تأثير جدا سلبي.
2: التدخل الأهل والأقارب كلش خطر على.
1: نعم.
2: يعني على الحياة الزوجية.
1: نعم.
2: الهجرة وعدم الإنفاق. الهجرة مثلا.
1: نعم.
2: مرات الزوجة يهجر الرجل، الرجل يهجر الزوجة، فهذا هذا النقطة كلش مهمة، كلش يأثر على واحد يطلب الطلاق من الزوج.
1: نعم.
2: أو الزوجة يطلب. وعدم التوافق الفكري والعاطفي،
1: هذه النقطة أنا دائما أركز عليها.
2: صح،
1: يعني لازم يكون هناك توافق بيئي وفكري،
2: بيئي
1: والفكري
2: وفكري واجتماعي.
1: الشهادة يعني شهادة الدراسية.
2: صح.
1: ولكن أكون مرات أفكار ما قد تتوالم بين.
2: صح.
1: الاثنين.
2: بالضبط. عندنا مشكلة أخرى، الإدمان والسلوكيات الضارة. مثلا الإدمان شنو؟ هاي الإدمان يعني مثلا السجائر والوسائل الأخرى.
1: نعم.
2: تعرفون. نعم. هاي والسلوكيات الضارة مثلا القمار مثلا.
1: نعم.
2: مرات الزوج يكون مدمن للقمار.
1: نعم.
2: فيضطر إلى بيع كل شيء بالبيت مثلا، حتى مرات
1: صايرة بهواية
2: يعني.
1: نعم.
2: وصل إنه الزوج باع حتى الملابس الزوجة، الملابس.
1: تجيكم
2: الأطفال.
1: هيك قضايا؟
2: أكيد أكيد أكيد.
1: نعم.
2: موجودة. نعم. هاي هي أكثر الأسباب.
1: طيب شنو تعتقدين العوامل اللي تخلي بعض الأشخاص يكونون أكثر قدرة على تجاوز الطلاق من غيرهم برأيك؟
2: إنه هذا يرجع للعائلة، يعني يرجع للقدرة والإمكانيات النفسية والبيولوجية للمرأة والرجل.
1: نعم.
2: وكذلك المحيط، الأهل، يعني الأهل هناك يكون عنده مثلا تأثير قوي، إنه ما يتدخل، خلي الزوج والزوجة يحلون مشاكلهم بنفسهم داخل البيت الزوجية.
1: نعم.
2: نعم.
1: طيب أستاذة شلير.
2: نعم.
1: هل تعتقدين أنه هي أكثر الدعاوي الطلاق اليوم اللي دتوصل للمحاكم.
2: نعم.
1: هي بسبب الخيانة الخيانة الزوجية، وأم أكو أسباب ثانوية تشوفيها أكثر يعني متطرقة بالمجتمع؟
2: كما تطرقنا أكو هواية خلاف، أكو هواية أسباب من بينها الخيانة الزوجية.
1: نعم.
2: بس الخيانة الزوجية في يومنا هذا صار أكثر شيوعا في الحالات الكيس مال الطلاق.
1: نعم.
2: نعم. من كل الطرفين، مو بس من
1: طبعا احنا من ما نوجه اللوم بس. نعم. على المرأة، ايضا الرجل.
2: نعم.
1: هم اثنيناتهم هم شراكة في هذه العلاقة الزوجية.
2: اكيد.
1: طيب تدخل الاهل والاقارب من الطرفين.
2: نعم.
1: هل انه لها علاقة بالخلافات الزوجية، وشلون تنظرين لها يعني بحكم الحالات اللي تجيلج للمحكمة؟
2: دائما هاي الحالات نكون ننصحهم انه ما يسمعون الاهل والاقرباء والاصدقاء.
1: نعم.
2: حتى الجيران هم مرات يتدخلون. لازم إذا اتطورت الكيس، اتطورت الشغلة برا بيت الزوجية، يصير دائما يصير مشاكل.
1: نعم.
2: دائما يعني أنا أنصح الأزواج أبدا لا تخلون الأهل والأقرباء وحتى الجيران يتدخل بيناتهم.
1: هي المفروض حتى المشاكل ما تطلع خارج غرفة النوم،
2: غرفة
1: النوم، خارج البيت.
2: بالضبط.
1: يعني
2: بالضبط.
1: إحنا نركز على هذه.
2: أكيد.
1: النقطة، لأن جدا مهمة،
2: جدا مهمة.
1: لأن
2: أكيد.
1: دائما مثلا تصير مشاكل.
2: نعم.
1: الزوجة تنقل الأخبار إلى عائلتها.
2: بالضبط.
1: وبحكم عاطفة الأم أكيد راح
2: أكيد الأم ينظر
1: إلى نعم إلى
2: أكيد.
1: إلى الزوجة
2: ينحاز إلى بنته طبعا.
1: أكيد. أكيد.
2: يولد.
1: فبالنهاية تصير مشاكل، وتشوفين مرات بالنهاية أنه الزوج والزوجة يرجعون لبعضهم.
2: صح.
1: والأهل
2: طبعا والزوج والزوجة ما ينسى الكلام اللي جاي من الأهل.
1: نعم.
2: ينسون اللي بيناتهم، ينسون.
1: صحيح.
2: أي كلام.
1: صحيح.
2: مثلا جارح أو فتشي، بس ما ينسون كلام مثلا الحما، مثلا الأهل الزوج الأهل الزوجة ما ينسون هذا. المهم أنه الأهل، أنا يعني أتوسل وأوجه كلامي للعوائل أنه ما يتدخلون أبدا بالمشاكل الزوجية.
1: صحيح صحيح.
2: نعم.
1: طيب هل تشوفين أنه هناك أخطاء نفسية شائعة اللي يوقع بيها بعض الأشخاص بعد الطلاق، وبحكم ملاحظاتك سيشلير؟
2: نعم.
1: شون تنظرين إلى هذه الحالات؟
2: الحالات النفسية بعد الطلاق تقصدين؟
1: نعم.
2: أستاذة، أي الحالات النفسية حضرتك أدرى بها أنه طبعا كل طلاق، كل مشاكل يجي لها حالات نفسية.
1: أكيد.
2: كثيرة من كل الزوجين، من كل الطرفين، حتى بالنسبة للزوج والزوجة، حتى للأهل الزوجة هم يصير حالة نفسية. والحالات النفسية لازم يعني يكون يندرس عن طريق الأساتذتنا النفسية.
1: نعم.
2: والاجتماعية.
1: نعم.
2: حتى يتوصلون، يعني ما بها عيب إذا الزوجة الزوج يعني يروحون عند
1: أخصائي نفسي أو
2: بالضبط
1: أو معالج نفسي. لأن كثير من المرات الأزواج عندما يصير عندهم انفصال.
2: صح.
1: كل وحدة تدخل، يعني الرجل أو المرأة قد يدخلون في دوامة نفسية، في
2: بالضبط.
1: حالة اكتئاب، وهذا الشيء أيضا له تأثير حتى على أطفالهم.
2: طبعا.
1: طيب هل ضعف الحوار والتواصل بين الزوجين يعتبر هو من الأسباب النفسية للانفصال؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. إذا الزوج والزوجة ما يقعدون على طاولة ويناقشون النقاط اللي بها تأثير للطلاق أو بها تأثير شلون ما يرجعون، هاي أهم شيء. لازم الزوج والزوجة يقعدون ويتناقشون حتى يجدون حل لهاي المشكلة، مو يتطور أكثر.
1: أكيد أكيد. شوفي حتى أستاذة شلير، مرات الزواج المبكر.
2: نعم.
1: يعني هنا أيضا هو هذا الاختيار ما مدروس، يعني.
2: صح.
1: قد يوقعون في هواية من الأهالي في هذا الخطأ.
2: أكيد.
1: خاصة أنه البنات، يعني إحنا سابقا كنا أنه نزوج البنية من عمر 13-14 سنة.
2: بالضبط.
1: ولكن هذا الشيء ده أشوفه ما زال أنه أيضا موجود. هل تعتبرين أنه هذا يأثر على العلاقات الزوجية أو مرات الطلاق المبكر يكون؟
2: أكيد أكيد. الزواج المبكر كلش خطر، لأن الحالة النفسية والبيولوجية للتكوين المرأة مو مستعد إنه يدخل بهاي
1: في هذه العلاقة الزوجية.
2: العلاقة الزوجية. نعم. يعني المرأة يحتاج مثلا للعمر إنه يقدر شلون يعني شلون يستجاب يعني تكون للمشاكل،
1: تكون متفهمة للعلاقة الزوجية بالزبط. تكون راكزة
2: وراكزة ويعني حاضرة ومستعدة لهاي
1: أكيد، لأن هي راح بعدين تدخل في خطية الأولاد.
2: بالضبط، لأن بعدين يجي أولاد، والأولاد تعرفين مسؤوليات التربية التعليم. نعم. نعم. كل شيء، حتى من تدخلون الأطفال للمجتمع هم لازم يكون أول شيء بالبيت مهيئين.
1: أكيد
2: هاي المشكلة بالزواج المبكر.
1: أكيد، وتدرين كثير من الحالات اللي تراجع العيادة نكتشف إنه الطلاق ما بدأ بالمحكمة، ولا بدأ يوم صدرت ورقة الانفصال، ولكن بدأ من ذاك اليوم اللي اختفى بالحوار بين الزوجين.
2: أكيد.
1: وضعف المشاركة، وأيضا تحولت هذه العلاقة إلى مجرد مسؤوليات. صح. روتين يومي. زين، إذا نحكي عن الطلاق العاطفي، نشوف مرات الزوجين عايشين ببيت واحد.
2: نعم.
1: وتحت سقف واحد. أكيد. لكن بقلوب متباعدة وعوالم مختلفة. واليوم أكو هواية من الأزواج مو مطلقين قانونياً، وأكيد هذا الشيء حضرتك مار عليك، لكن يعيشون حالة من الانفصال النفسي والعاطفي. طبعاً البيت موجود والأطفال موجودين، لكن ماكو ذاك الحوار اللي بين الزوج والزوجة.
2: صح.
1: ولا أكو مشاركة حقيقية.
2: صح.
1: بتفاصيل الحياة. سؤالي إليك أستاذة، من خلال خبرتك بالقضايا الأسرية، هل تلاحظين أنه كثير من الحالات الطلاق اللي توصل للمحاكم تكون بالحقيقة مسبوقة بسنوات من الطلاق العاطفي والصمت بين الزوجين؟ وهل توجد هناك مؤشرات أو مراحل معينة قد تسبق اتخاذ قرار الطلاق؟ أو
2: أكيد أكيد، يعني من الزوج والزوجة من يروحون لقرار الطلاق أكيد أكو عوامل. من هاي العوامل اللي حضرتك هسه ذكرتها، إنه هناك تباعد جسدي. نعم. ونفسي وعاطفي يصير بين الزوج والزوجة.
1: يعني مرات نشوفهم عايشين ببيت واحد،
2: بيت واحد، بس ماكو تواصل لا جسدي لا نفسي ولا عاطفي،
1: ولا حتى لغة الحوار معدومة.
2: معدومة عبالك. نعم. اثنين قاعد بالبيت وما يحجون ويا بعض.
1: صحيح صحيح،
2: ما يحجون ويا بعض. هاي أهم مشكلة، إذا هم يبادرون بالكلام وهو يبادر وهو يبادر، يصير المشكلة يصير أقل.
1: نعم.
2: ويصير أصغر. بس إذا هو الزوج ما يحكي والزوجة
1: يعني كل واحد
2: يروح
1: لمكان بآراءه.
2: بالضبط، هذا
1: يعني
2: المشكلة.
1: هذا العناد يمكن قد يخلق مشكلة كلش كبيرة.
2: أهم يعني الأكثر حالات الطلاق إجا من إنه العناد، العناد بين الزوجين.
1: وهذا يجي تدرين من شنو أكثر شيء اللي نلاحظه؟ إنه الرجل مثلا يقول كرامتي ما تسمح لي،
2: هاي تنازل،
1: يقول كرامتي ما تسمح.
2: بالزبط.
1: لي زين، الرجل والمرأة هل أكو بيناتهم كرامة؟
2: لا بالعكس، لازم هم دائما يكونون، إذا هي تتنازل هاي متنازل، هاي يعني
1: بالعكس
2: شلون
1: هذه أنا أعتبرها إنه وعي،
2: وعي إنه التفاهم وال يعني الفكري والاجتماعي لا والتعليمي، يعني لا لازم يكون أكو حوار. إذا يصير عناد بين الزوج والزوجين أكيد يوصل لمرحلة الطلاق. أكيد
1: أكيد أكيد. طيب، استمرار العلاقة الزوجية بدون احترام أو تواصل أو مودة، هل قد يكون أحيانا أكثر ضرر على الأطفال تشوفيها من الطلاق المنظم؟
2: طبعا أكيد، أكو طلاق منظم ينطي،
1: يعني متفقين عليه،
2: متفقين عليه، يكون أحسن للأطفال.
1: نعم.
2: من بقائهم داخل هاي الدوامة.
1: نعم.
2: والتأجيج بين الزوج والزوجين، زوج والزوجة، ويعني مرات يصير للعنف.
1: نعم.
2: الزوج عنادا على الزوجة مرات. نعم. يضرب، يصير العنف، يستعمل العنف ضد الأولاد.
1: نعم.
2: نعم، حتى يأثر على الزوجة، والزوجة مثلا يتدخل حتى يحكي ويكلم، مرات الزوجة هم يستعمل هاي الأساليب.
1: طبعا خليتيني أستحضر حالة زارتني بالعيادة، كانت تقول لي أني مطلقة لكن من 10 سنوات ما حد سألني شلون يومك كان. يعني هي بدها تحكي على زوجها إنه هي يعني ملغية تماما من البيت، وما حست إنه هي زوجة، فقط إنه بس تشارك بالمصاريف، تربية الأولاد حتى أكيد. هنا يبرز سؤال مهم
2: نعم.
1: هل وجود شخصين داخل بيت واحد يعني بالضرورة أنه وجود أسرة سعيدة برأيك؟
2: لا لا مو بالضرورة مو
1: قد يكون تمثيل يعني.
2: قد يكون تمثيل قد يكون حتى يعني يكون تمثيل من حتى المجتمع ما يباوع عليهم بالنظرة الدونية يستحملون أشياء هواية على حتى يعني يبقون بالبيت الزوجية والناس ما يعرف إنه هذول عندهم مشكلة بس هذا يأثر على الصحة النفسية والقانونية والصحة الأولاد
1: نعم بالضبط
2: أهم شيء الأولاد يتضررون
1: حتى بعض المرات من تروحين نوادي صح. جلسات اجتماعية نشوف إنه الرجل في عالم والمرأة في عالم والمرأة تقول لزوجها سيلفي تنزلها على السوشيال ميديا والنساء
2: بالزبط.
1: يحسون انه هذه الزوجة والزوج عايشين في
2: عالم
1: بالزبط. عالم الحب والاحترام ولكن منتجين للحقيقة
2: الحقيقة ماكو
1: وانا شايفة هواي عوائل
2: صح.
1: انه هذا الشو موجود على مواقع أجيب. التواصل
2: صح.
1: وحتى اللي يخلق الغيرة بين النساء يعني هذا الموضوع هو ملموس
2: صح.
1: وواقعي وأشوفه دائما
2: صح
1: طيب المرأة
2: علي همينة صح
1: أكيد طيب المرأة بعد الطلاق غالبا تواجه تحديات أكبر من مجرد الانفصال
2: نعم.
1: نفسه سؤالي هو شنو نعم. أكثر الصعوبات القانونية والاجتماعية اللي قد تواجه المرأة بعد الطلاق
2: أكيد المرأة خاصة بمجتمعنا مع الأسف المرأة يتواجه الصعوبات نعم. أكثر من الرجل المرأة أكثر صعوبات الحصول على النفقة وتنفيذها بالمحاكم ودائرة التنفيذ
1: هاي النقطة جدا بالزبط. مهمة نركز عليها لأن المرأة اللي ألاحظها من خلال الحالات اللي أشوفها
2: نعم.
1: تركز على النفقة أكثر من ما تركز على الأولاد أو الحالة أنه شلون ترجعها
2: شلون ترجعون الأولاد
1: حتى مرات تكون
2: صح.
1: المرأة متمكنة ولكن يعني غيظا بالرجل
2: صح.
1: أنه تطلب نفقة
2: صح. يقول ليش أنا أربي الأطفال وهو ما يروح ومثلا يتونس
1: بس هذا غلط ست شلير
2: أكيد هذا غلط يعني هاي الغلط يجي من الزوج والزوجة يعني من اثنيناتهم
1: نعم.
2: بس من الزوجة الحصول على النفقة وتنفيذها كلش صعب
1: صحيح.
2: يمكن هسه تقولي شلون
1: خلينا نجاوب على
2: نعم تفضل
1: مكالمة ونرجع مرة ثانية
2: نعم
1: ألو
3: مساء الخير
1: مساء الأنوار يا أهلا وسهلا صباح الخير
3: صباح الخير أوكي
1: يا أهلا وسهلا من ويانا
3: شلونك سيد منال
1: يا أهلا وسهلا
3: معاكي أبو سارة
1: أبو سارة
3: تحياتي
1: أهلا وسهلا أبو سارة أستاذ سعد يبدو أستاذ فابيان عرفك دي يقول سلميلي عليه
3: الله يسلمك الله يخليك
1: يا أهلا وسهلا
3: قلت مساء الخير لأنه أنا ما متواجد بالعراق أنا خارج العراق حاليا
1: يا أهلا وسهلا سوري ما عرفنا نعم
3: وجدا مهم
1: نعم أكيد
3: وجداً
1: أكيد
3: مهم.
1: جدا مهم ويا ريت لو الكل يركز على هذا الموضوع
3: الموضوع بحد ذاته أكثر من الرائع
1: شكرا
3: ويا ريت يعني نتكلم عن الزواج المسيحي أو الزواج غير المسيحي
1: صحيح
3: بحد ذاته هذا الموضوع كثير مهم جدا
1: نعم.
3: لأنه العلاقات الزوجية تبنى مو على حاليا نشوف أنه حالات الطلاق
1: نعم جدا جدا
3: مو بالعمر الصغير وإنما بالعمر الكبير
1: نعم.
3: يعني حالات زواج أنه متزوجين وولادهم متزوجين وده تصير حالات الطلاق فهذا
1: نعم.
3: الموضوع كثير مهم
1: نعم.
3: يا ريت نشوف الحل أو الحل الجذري لهذه الحالات
1: نعم.
3: هل العلاقات الاجتماعية أو الإمكانيات المادية أو التوافق الجنسي بين الذكر والأنثى
1: نعم.
3: هذا مهم جدا أكيد
1: هناك نقاط كثيرة ترتكز عليها العلاقة الزوجية
3: كثيرة.
1: ولكن للأسف
3: أكيد.
1: ما ينطوها أهمية بقدر ما ينطون أهمية للماديات أستاذ أبو سارة. فنشوف هواية من البنات يركزون على المادة، يعني هذه الحالات أنا جايتني للعيادة وما يبقون سوية غير 3 شهور 4 شهور تشوف الانفصال على مود المادة. فإحنا ليش نركز على هذه الشكليات؟ ليش ما نركز على المضمون، على الشخص هو نفسه؟
3: هو هذا بحد ذاته هو زواج مصلحة.
1: بالضبط بالضبط،
3: زواج مصلحة.
1: نعم،
3: زواج مصلحة. الزواج المسيحي يكتمل بمحبة،
1: نعم،
3: بتفاني وإخلاص، واحد يترك للآخر.
1: نعم،
3: احنا المسيح علمنا انه نحب قبل كل شيء.
1: صحيح كلامك، صحيح،
3: نحب، هو المحبة اهم شيء في الحياة الزوجية.
1: اكيد،
3: بس وين نشوفها صعبة.
1: استاذ، عندك سؤال توجهه لضيفتنا المحامية المستشارة سيشلير؟
3: سيشلير، عندني سؤال.
1: نعم،
3: هل انه الحياة الزوجية هي حالة اجتماعية او حالة مادية او حالة ما اعرف شلون اعبر عليها؟
1: نعم،
3: انه هي الحياة الزوجية تعتبر انه حياة صعبة بهاي الظروف.
1: صحيح، صحيح كلامك.
3: نعم،
1: نعم، إن شاء الله انتظرنا بعد المكالمة راح تجاوبك على سؤالك. وشكرا لتواصلك أبو سارة،
3: نورتنا. شكرا لك والدكتور شير، تحياتي للأستاذ فادي.
2: شكرا أستاذ، أهلا بك. شكرا بك، إن شاء الله نجاوبك.
1: مع السلامة. يبدو هناك
2: مكالمة أخرى.
1: خلينا نجاوب على المكالمة الأخرى. ألو، صباح الخير. ألو، ألو، ألو،
4: ألو،
1: صباح الخير.
4: صباح الخير ست منال، شلونك؟
1: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
4: رحاب.
1: رحاب، أهلا وسهلا رحاب. رحاب بشير، أهلا وسهلا بيك.
4: نعم،
1: أكيد أكيد سمعتي موضوعنا.
4: أي أكيد أكيد أسمعه قبل.
1: طيب،
4: كل شيء.
1: نعم،
4: رحب بس محامية شلير ونقل أهلا وسهلا ببرنامجنا.
2: أهلا وسهلا الست، أهلا وسهلا الست رحاب، هلا بيك.
4: هلا
2: بيك.
1: هل في يوم من الأيام صادفت أنه سمعتي عن ناس اتطلقوا وعن أطفال تأذوا؟ أكيد يعني مرة عليك شي شي ناس، شنو رأيك؟
4: أكيد أكيد عين كتير.
1: نعم،
4: عن الطلاق.
1: نعم،
4: وتأثيره مو بس يأثر على الزوجين، يأثر بالدرجة الأولى على الأطفال.
1: نعم،
4: الأبناء.
1: بالضبط،
4: من ويترك أثر نفسي وسلوكي.
1: أكيد،
4: على الأولاد.
1: أكيد،
4: ويغير جذريا بهيكل الأسرة.
1: نعم، نعم،
4: يعني جذريا الأسرة حياتها تتغير،
1: هي المحور الأساسي بالعلاقة الزوجية. بالضبط. نعم، نعم. عندك سؤال توجهي لسيشلير؟
4: لا، ودا نسمع بس هي مدى تقصر بالكلام الحلو اللي دا تحكينه والصحيح. أكيد،
2: أشكرك، أشكرك.
4: أهم شيء الخيانة الزوجية هي هاي واحدة من الأسباب.
2: أكيد،
4: تؤدي للطلاق، الإدمان، المخدرات، الكحول، كل هذه تأثر.
1: نعم،
4: تأثر.
1: نعم،
4: على الطلاق.
1: أكيد،
4: وتفكيك.
1: أكيد،
4: الأسرة إذا الزوجة والأبناء.
1: نعم، نعم، شكرا جزيلا. نعم، ست رحاب على تواصلك ويانا. ناخذ اتصال اخر. الو، الو، الو،
5: الو.
1: جزيلا. نعم، ست رحاب على تواصلك ويانا. ناخذ اتصال اخر. الو، الو، الو،
5: الو،
1: الو، صباح الخير.

0: طيب شنو مشاركتك ويانا؟ شاركنا بشيء؟
1: بسؤال الحلقة.
0: نعم، هو الطلاق شلون يأثر على الأطفال، شلون يأثر على الزوجين، شلون يأثر على العلاقات؟
1: يؤثر يعني من كثير نواحي، من التأثير النفسي.
0: نعم.
1: ومن التأثير على الأطفال.
0: نعم.
1: يعني ينعكس الطلاق تأثيره على الأطفال من النفسية مالهم.
0: نعم.
1: يعني مثلا يمكن راح يضيعون الأطفال.
0: أكيد أكيد. شكراً مجد.
1: وكو تأثير اجتماعي واقتصادي همينة.
0: أكيد أكيد. شكراً على هذه المعلومات القيمة، عاشت إيدك. يا أهلاً وسهلاً مجد. باي باي. يبدو اتصال آخر. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير. أكيد سميرة حبيب، نورتينا.
1: نعم.
0: شلونك، اخبارك؟ ان شاء الله تكوني بخير. اهلا وسهلا.
1: الحمد لله.
0: اكيد سمعت
1: محاميه. اهلا وسهلا بيكي.
2: اهلا وسهلا.
1: الصباح الحلو.
2: صباح النور.
0: شكرا. صباحك وردي ان شاء الله، وصحه وعافيه يا رب.
1: الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك.
0: سمعتي محور حلقتنا انه دا نحكي على الطلاق بين الرجل والمراه وشنو تاثيراته النفسيه على العائلة ككل.
1: أي نعم نعم.
0: تشاركينا تشاركينا فت خبر.
1: يعني يصير يعني المشكلات الحالة النفسية مثل الاكتئاب، القلق، الشعور بالوحدة.
0: نعم.
1: الفقدان، يعني كل هاي من يعني الأثر تتأثر على الأطفال. هي
0: أكيد
1: أكيد أكيد. ويعني والانفراد عن المجتمع، وسوس يعني.
0: نعم.
1: وسوب البيت يعني جحيم البيت.
0: أكيد أكيد. طيب أنت تنصحين أنه ينفصلون أفضل لو يبقون على المشاكل واللي تدور بالبيت؟ يعني أنه نقصد أنه المرأة تتحمل والرجل يتحمل على مود الأطفال.
1: أكو يعني يتحملون يعني كل واحد يصالحون يقعدون. أكو لا ما يتحملون.
0: نعم. شكرا جزيلا ست سميرة، أهلا وسهلا بيش، نورتينا
1: عزيزتي.
0: يا أهلا وسهلا أستاذة شلير. خلينا نرجع نجاوب على لا. أستاذ سعد سؤال
2: السؤال الأستاذ يمكن أبو سارة.
0: نعم أبو سارة.
2: أبو سارة قالت شنو يعني الحالة الزوجية، الحالة الاجتماعية والمادية، يعني هاي شنو بالضبط؟ ما عرفت شنو السؤال مالته، بس اللي
0: يعني
2: فهمته
0: هو هل هذه الأمور تأثر على العلاقة الزوجية؟
2: أكيد أكيد. الحالة الزوجية أكيد، حالة المادية والحالة الاقتصاد. مثلا مرات يكون العائلة الزوج يكون مثلا ماخذ قرض.
0: نعم.
2: والقرض يأثر على على العائلة.
0: نعم.
2: وما ننسى إنه أكو حالة ما تطرقنا إليه، إنه
0: نعم.
2: من أهم أسباب الطلاق الزواج الثاني. الزواج الثاني يعني.
0: نعم.
2: الزواج الثاني والثالث والرابع، مو حس
0: حالات
2: رابع وخامس.
0: خامس هم أكو.
2: خامس أكو، سادس أكو.
0: ما شاء الله.
2: أكو هاي الحالات واي يأثر على والحل الجذري مثلا العلاقة الاجتماعية. الأستاذ اتطرق على الزواج المسيحي.
0: نعم.
2: إن شاء الله إذا نقدر والله ينطينا العمر نحكي على الزواج المسيحي بغير حلقة
0: خاصة.
2: حلقة خاصة
0: إن شاء الله نستضيفك.
2: إن شاء الله. وأني حاضرة
0: وضروري هذا الموضوع.
2: أني حاضرة إن شاء الله.
0: طيب هل توجد حقوق قانونية كثيرة لأن كثير من النساء ما يعرفون عنها؟ يعني شنو الحقوق القانونية اللي بالإجراءات الطلاق؟
2: أول شيء إحنا قلنا الصعوبات، خلي
0: نعم.
2: إحنا نحكي على الصعوبات.
0: نعم.
2: قلنا الحصول على النفقة وتنفيذها.
0: نعم.
2: قضايا الحضانة والمشاهدة.
0: نعم.
2: مرات يصير المشاهدة مشكلة كبيرة بين الزوج، مثلا الحاكم ينطي وقت معين للمشاهدة الطفل، مثلا الطفل عادة المحكمة ينطي حق الحضانة للأم.
0: نعم.
2: إذا ما يأثر على الطفل حالة الأم، ينطي

0: الأم لازم يعني يلتزم بأنه بكل الأوقات المحددة يجيب الأطفال. نعم. يجيب للمشاهدة, والزوج يعني كله على مثلا مرات يروح للبيت بالأسبوع. نعم. مرة أو مرتين. نعم. أو المشاهدة مثلا ساعة أو ساعتين.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب شنو أكثر الأخطاء القانونية اللي تقع بها المرأة بعد الطلاق؟
0: الأخطاء القانونية.
1: نعم.
0: النفقة العدة.
1: نعم.
0: نفقة المتراكمة التي لا تسقط بالطلاق.
1: نعم.
0: النفقة الأطفال, أجرة الحضانة في بعض الحالات, حق المطالبة بتنفيذ أحكام النفقة والمشاهدة قضائيا.
1: نعم.
0: هاي لازم يكون المرأة عندها وعي أنه يطالب بهاي الحقوق, وما يروح عليه مثلا مدة يقول هاي يسقط بالتقادم. لازم بالوقت المحدد يطلب بهاي الحقوق.
1: تدرين حتى طبعا من واقع عملي بعيادتي النفسية.
0: نعم.
1: طبعا ألتقي بكثير من النساء ما يخافون من الطلاق بقدر ما يخافون من نظرة المجتمع.
0: أكيد.
1: أو الشعور بالفشل أو الخوف.
0: صح.
1: طبعا الطلاق مو فشل دائما, وأحيانا يكون حماية للنفس والأطفال. شلون تنظرين إلى هذه المسألة سشلير؟
0: نعم.
1: إنه النظرة الدونية اللي ينظرون إلها للمرأة.
0: أكيد.
1: خاصة بعد الطلاق.
0: أكيد.
1: وهذه الحالات أكيد مرة عليك.
0: أكيد أكيد. المرأة عادة بمجتمعنا ومع الأسف المرأة
1: يعني بس يقولون مطلقة,
0: يقولون كل الخطأ بالمرأة.
1: نعم.
0: المرأة طبعا يتعرض للضغوط الاجتماعية والنظرة المجتمع مع الأسف, ويمكن المرأة يكون على حق.
1: نعم.
0: بهاي المطالبة الطلاق, بس دائما وأني أطالب المجتمع إنه يغيرون نظرتهم.
1: نعم.
0: لهاي الحالات.
1: يعني هي وين المشكلة إذا ما اتفقوا
0: يعني إذا ما اتفقوا, ويمكن حاولوا كثير مرات هواية سنة سنتين, إذا صار قرار الطلاق لازم يعني ما يتعرض للضغوط النفسية, هذا يؤثر على نفسية المرأة.
1: نعم.
0: مرات المرأة ما عندها مكان وراء الطلاق, ما عندها
1: مكان للسكن. حتى مرات الأهل تدرين ما
0: الأهل هم يقولون إذا أنت زين شنتي تتحملين, لازم تتحملين, يعني هاي الشغلة
1: مو حالات مصاصفة. نعم.
0: مثلا ما عنده سكن. نعم. وراء الطلاق, بس هو بس يدا يعني من يختار هذا الحالة إنه يطلب الطلاق.
1: نعم.
0: أكيد أكيد يعني موجود ضغط عليه.
1: نعم.
0: يلا هذا يعني قرر إنه يعني يطلب الطلاق.
1: نعم. نعم. خلينا نأخذ مكالمة سشلير قبل. نعم. ما نطلع فاصل للاستطلاع.
0: نعم.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا, من ويانا؟
2: ألو,
1: من ويانا؟
2: حنان عيسى.
1: نعم.
2: حنان عيسى.
1: حنان عيسى. يا أهلا عيسى. وسهلا حنان.
2: شلونك شتمنان؟
1: يا أهلا وسهلا بيكي. أنت شلونكي؟ إن شاء الله تكونين بخير.
2: الحمد لله حبيبي.
1: أكيد.
2: ونرحب
1: نرحب
2: بالضيفة.
0: أشكرك
2: دكتورة.
1: ممنون. شكرا جزيلا.
2: طيب. طبعا الحلقة يعني كلش حلوة.
1: شكرا.
2: ساعة بعد الوقت يعني كن كثر مشكلة الطلاق.
1: أكيد أكيد.
2: وطبعا هي كمان يأثر على إذا كان عنده مولاد, يأثر على الأولاد, يأثر على الوالدين نفسهم.
1: نعم.
2: على النفسية, على نفسية الأطفال.
1: بالضبط.
2: مثلا عندهم دراسة, كلها يتأثر مشكلة الطلاق.
1: أكيد أكيد.
2: حتى مستقبلهم, حتى مستقبل ما يكون عندهم.
1: أكيد أكيد. شكرا جزيلا لتواصلك ويانا ونورتينا.
2: شكرا حبيبي.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. طبعا مثل ما عودناكم كل اسبوع انه نطلع فقره استطلاع الراي, ويكون لنا وجهة نظر اخرى ناخذها بلسان الاخرين, تجارب الاخرين, عن محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول كيف يأثر الطلاق على حياة الاسره. طبعا أكيد مشكورة إدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة لنا حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع الآراء ونرجع لكم مرة ثانية, كونوا ويانا.
3: استطلاع الرأي.
4: استطلاع الرأي.
1: برأيك الطلاق بين المرأة والرجل هل تحسين أنه يأثر تأثير سلبي على الأطفال؟ وشنو التأثيرات الجانبية اللي تشوفيها أنه تأذي الأطفال أكثر شيء؟
3: هو طبعاً يأذي الأطفال. أول شغلة أنه إذا بنية مثلاً هم عندهم أطفال بنات، البنات بالمستقبل راح يتأثرن. أول شغلة بالجيل، أنه كل جيل وده يصير بأشياء كلش تأذي البنية، خصوصاً الحراف أكو بنات حتى ده يتحولن إلى ولد أنه غير شخصية بسبب أنه ماكو أهل وماكو تربية، ده تصير أشياء كوم غلط بسبب أنه أهل ماكو. فأكيد الطلاق أنه راح يسبب على البنات قبل الولد، يودي جزء راح يأخذون يعني يقدرون أنه يكبرون بهذا داخل المجتمع حتى وإن ما حصل عليهم سمعة أو فتشي، بس البنات أكيد تتأذى أكثر. وأصلا الشيء الطلاق راح يأذي البنية أو الولد، لأنه لازم أنه أكو عائلة بنية أم وأبو يرشدهم على طريق صحيح.
1: بالنسبة للطلاق شلون تنظر إليه؟ يعني عليه من يأثر أكثر نفسيا، هل على الأولاد أم على المرأة أو على الرجل؟ شنو رأيك؟
4: والله أكثر شيء على المرأة، يقولين طلعونها ونطلع المرأة ونطلع الولاد ونطلع الجهال، بس الجهال سعالي بالمرحوم أخويا أن احنا طالعين سوا وأولادي بالبيت. أنا ما عندي يعني صراحة مرأة، بس عندي هذا الولد وهذا بالمرحوم أخويا، أنا هو طلعنا بحدنا.
1: يعني قصدك أنه والدته مطلقة وهسه عايش وياك؟
4: والدته كان زوج واحد الأخ وأبوها ما توفي، وأني كنا أخذت وياي طلعة، مرات طلعة ويانا أني هو كل جمعة ومن نهارها من بالشغل، هذا أحبه حيل وأخذه وياي بكل مكان.
1: زين ما يسأل على والدته على والدة؟ أعتقد عمره يطلع يمكن فت 6-7 سنوات.
4: 8 سنة.
1: نعم. طيب يعني أبد ما يسأل على أمه وأبوه؟
4: لا ما يسأل،
1: يعني ما يعرفهم. إيش قد كان عمره وقت الانفصال؟
4: من كان أبوه توفى عمره كان 6 سنوات، بس هسا يعرف أبوه ما توفي، بس مرات يقول أنت بدال أبويا متوفي أنت بدال أبويا، وأنا كل جمعة أطلع وياي.
1: ربي يحفظك إلي إن شاء الله، شكرا جزيلا.
4: لا علي يمه، الله يخليك.
5: والله هو مسألة الطلاق يعني يأثر على الرجل ويأثر على الأطفال أكثر شيء، يعني اللي المتزوج يعني عشرة عمر مو قليلة، مع اللي يهدم بيته يوم وليلة زحمة، ويعني الأحسن يكون التفاهم بين الاثنين الطرفين.
1: يعني حضرتك ما تنصح بالطلاق نهائيا؟
5: لا ما أنصح بيه الطلاق، يعني السبب قلت لك إياها يأثر على الأطفال أكثر شيء.
1: شكرا جزيلا.
6: هو ساعدنا هاك النظرة، بس هو غلط يعني هاي النظرة، بس هو الطلاق من صار يعني إيشون تسابق بين المرأة والرجال، مثل على الموديلات الساعة الجديدة الكرامة وما كرامة، يعني ماكو تفاهم ماكو تعاون واعتيادي راح يصير الطلاق. بس قلت لك احنا يمكن احنا عوائلنا صار لنا يمكن 200-300 سنة ما عدنا احد كان الطلاق ولا نعرف ولا هي الشغلة، اذا ما نعرف ولا هي الشغلة.
1: طيب نصيحة اخيرة، ايش تنصح المتزوجين؟
6: يتفاهمون بيناتهم ولا يدخلون الاهل، هي المشكلة من طلعت من باب الغرفة صارت مشاكل، بس دي بيناتهم تنحل، اي مشكلة تنحل بس لا تطلع للناس.
1: أكيد. شكرا جزيلا.
7: بالنسبة للمرأة ونظرة المجتمع إلها، رح تشوف أنه هي عندها نقص من ناحية معينة، فلازم أنه موضوع الطلاق يكون شيء مدروس. العلاقة بين الرجل والمرأة هي شركة، هي مؤسسة نحن لازم نبنيها، بيأثر طبعا على الأطفال وعلى الأولاد سواء كان عمره صغير أو حتى كانوا فوق عمر 18. لازم هذا الشيء يكون قرار عائلي مدروس، ينبنى على قرار أنه يكون مثلا في مشكلة كتير كبيرة، أنه إذا كمل هذا الزواج أو ظل على العلاقة قائمة هذا الشيء راح يأثر على الأطفال على العائلة على نفسية المرأة، حتى في إذا فكرت أنها تتزوج راح يكون عندها ردة فعل من أي رجل آخر، والرجل أيضا راح يحس بالانكسار أو أنه هو غير قادر على إسعاد مرأة أخرى. لا، أكثر شيء بيأثر هنون الأطفال، الرجل راح يكون بالغ راشد ممكن ياخذ قرار أنه حتى يتزوجوا ما يهمه، أو ممكن نحن فكرنا أنه ما بيهمه بس هو بيكون حاس بالانكسار. أما المرأة كمان نفس الشيء، رح تحس انه اذا تزوجت مرة تانية رح تحس انه نظرة المجتمع لها انه هي حدا غير كفئ انه يكون ام للاولاد، تركت اولادها او اي شيء. الاطفال اكثر شيء بياثر الدراسه، موضوع انه رح يحسوا انه ما عندهم عائله، ما رح يحسوا بالانتماء لاسره معينه، لاسره يعني مكونه من اب وام مثاليين، وهذا الشيء اكثر شيء بياثر عليهم.
1: اوكي شكرا جزيلا. مرحبا. مرحبا يا حياتي، شلونك؟ والله الحمد لله زينة. شنو أصعب مرحلة يمر بها الإنسان بعد الطلاق سواء كانت مرأة أو رجل؟
8: والله حياتي أصعب مرأة يمر بها الإنسان، يعني المرأة هي يعني الطلاق هي أصعب شغلة بها.
1: حضرتك متزوجة؟
8: لا والله مطلقة. والحمد لله عندي طفلين، بنت وصبي.
1: حلو.
8: وأصعب مرحلة ها يعني أني بالمرتبة أب والأم، وهذا أصعب مرحلة بهالحياة يعني.
1: شو تحسين بالضبط؟ عبري عن مشاعرك، شنو إحساسك؟
8: والله إحساسي ما أكون مثلها أبد. يعني عذاب وقهر وضيم، يعني كل شيء بهالحياة.
1: طيب شو تحسين أنه هذا الموضوع أثر عليك أكثر، أو على الأطفال أو على الرجل، خلينا نقول على زوجك؟ وأكيد أنت هسه يعني تسمعين أخباره.
8: اسمع اخباره، وهو يعني على كل حال يعني هو فرح ومبسوط بحياته ومتزوج وصار عنده جهال يعني. واني انصح كل مره بهالحياه يعني يتحمل الزوج اللي يستاهل، مو الزوج اللي ما يستاهل.
1: طيب تحسين انه زوجك ما كان يستاهل؟
8: لا والله ما كان يستاهل، لان كان يخون. وكان يعني يخون خيانه فراشيه مو خيانه عاديه، وكان يعني يهين ويضرب يعني، وكان مسباته حيل حيل حيل يضرني.
1: طيب شنو التأثيرات اللي شفتيها على أطفالك؟ إيش كده أعمارهم الله يحفظهم؟
8: الحمد لله البنت عندي 10 سنوات والابن عندي 12 سنة.
1: وإيش قصة صارلك مطلقة؟
8: والله إحنا اتطلقنا ب2020، وبعدين يعني أنا رجعت على مود الأطفال، وبعدين اتطلقنا، هاي صار 4 سنوات.
1: تحسين إنه هذا الموضوع مأثر على البنات؟
8: والله المؤثر مو علي، يعني مو على الأطفال، المؤثر علي. يعني الأطفال يعني ما يحسون بشي، لأن أنا مأمنتهم على كل شيء، ويعني أنا صرت لهم الأب والأم بهالحياة.
1: شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف الأخت حضرتك شلون تنظرين إلى هذا الموضوع.
9: والله أنظر هذا الموضوع يعني صعب، يعني على مود الزوجة يعني تطلق الزوج.
1: حضرتك متزوجة؟
9: أنا متزوجة والحمد لله عندي 10 ولاد. ما أنصح أي واحد يعني على مود الطلاق، يعني أكو ناس لا والله يحسون أحسن، أكو ناس لا والله يحسون مو زينة، أكو ناس يعني أكو ديم عندهم مثلا، لا عندهم راتب، لا عندهم مثلا معين، حتى أخوانه يعني ما يردون، أخوانه وأخواته ما يردون، صعب عليهم. يعني أكو ناس يعني من واحد يتطلق يعني أخوانه وأخواته ما يحسون، يكونوا سند لهم.
8: ماكو سند غير نفسك ويعني رب العالمين.
9: لا والله أنا أنظر يعني أكو ناس العالم، أكو ناس استغلاليين، أكو ناس لا يشتقون على العالم يعني يساعدون البشر، بس أكو يعني يساعدون على النونية. ماكو هسه يعني في العالم كله ماكو هسه الواحد يساعد الله بدون مقابل. أنا هسه هذا الشيء عندي يعني صحيح.
8: صحيح.
9: أي. إذا تنطي شيء مقابل يساعدك، لما تنطي لا والله ما يساعدك.
1: يعني قصدك نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة نظرة
9: مو زينة.
1: نعم
9: مو زينة مطلقياً. أنا أقول
8: يعني
9: مو زينة،
8: بدون احترام يعني تقدير وبدون يعني شفقة، يعني يعني يشوفون المرأة المطلقة يعني حشك حشك على بالك يعني حيوان بهالدنيا، يعني كل يعني يفترسون عليها هيجي بهالدنيا.
1: شكراً جزيلاً.

طبعا من خلال آراء الناس اكتشفنا أنه الطلاق ما يترك وجع على باب المحكمة وينتهي، وإنما يدخل تفاصيل حياة كل فرد بالعائلة. فالبعض شاف أنه الأطفال هم أكثر المتضررين، أما البعض الآخر أكد أنه المرأة تتحمل عبء المسؤولية ونظرة المجتمع بعد الطلاق. أما القسم الآخر يشوف أنه الرجل أيضا يعيش خسارة العشرة والذكريات بصمت بعيدا عن الأنظار الحقيقية. أن الطلاق ما يختار ضحية واحدة، وإنما يترك أثره على كل أفراد الأسرة بدرجات مختلفة، ويبقى الوعي والدعم والاحترام المتبادل بعد الانفصال هو الطريق الأهم لحماية النفس وحماية الأبناء من جراح قد تستمر لسنوات طويلة. وخلوني أذكركم مرة ثانية بأن محور حلقتنا لهذا اليوم يقول كيف يأثر الطلاق على حياة الأسر. ومثل ما تعرفون أنه هواتفنا متاحة أمامكم، كورك 0750-380-000-333 أسياسيل 0773-080-000-333 وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وحب أن أذكركم أنه في نهاية الحلقة هناك قرعة للفائز ويانا في الجائزة المقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: عندنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الأنوار.
0: صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، منو ويانا؟ إلهام.
1: أنا إلهام.
0: شونك إلهام؟ شخبارك؟ يا رب تكونين بخير.
1: الحمد لله، شكرا،
0: نورتينا.
1: أمين حبيبي، إن شاء الله أنت دائما بخير. يا هلا بيك.
0: الله يحفظك يا رب.
1: والله هسه جيتوا على البيت، مليح لحقتولك
0: عزيزتي. أهلا وسهلا
1: بالضيفة، نتمنى لكم التوفيق.
2: شكرا شكرا جزيلا
0: جزيلا.
1: أشني سؤال الحلقة اليوم؟
0: محور حلقتنا يقول إنه الطلاق هل يأثر على الأسرة أو على الأطفال، وشون تنظرين إلى هذا الموضوع بالنسبة لمسألة الطلاق؟ نعم،
1: الشو ما يأثر، أكثر شيء يأثر إذا مشكلة بين الأم والأب بتأثر على الأولاد.
0: زين،
1: إذا طلاقهم فصلوا وتبعدوا كثير صعب.
0: عندك فت واقعة من الحالة اللي شفتيها عن اثنين مطلقين؟
1: يعني هذا اللي نشوفه بالمسلسلات أكثر شيء ولا يعني ما
0: يا مسلسلات، احنا بواقعنا احنا بواقعنا أكثر من المسلسلات.
1: بس احنا يعني انا ما كنت شفته، يعني
0: الحمد لله
1: قريب علي طلاقي، والحمد لله ان شاء الله لا نشوف هاك الشيء. بس حسب ما يحكون يعني حتى احنا بالكنيسه القسمه عندنا يقول مشاكل الطلاق كثير قصير عندنا.
0: اكيد اكيد
1: كثير
0: أكيد.
1: يعني اكو
0: خاصه بالفتره الاخيره. نعم نعم
1: بالفعل، يعني يقول متزوجين جدد ما صار لهم كثير راسا تريد تطلق.
0: صحيح.
1: فيعني هاي القسان قيشتكم منا اللي احنا كانت عندنا قليلة هاي، فحتى عندنا كن كثرت هاي الشغلات.
0: اكيد
1: وهاي أكيد. تأثر يعني بالفعل تأثر، اذا اكو اطفال بعد تأثر اكثر.
0: نعم نعم،
1: والله يساعد الطفل اللي امه وابونه منفصلين،
0: هي هنا المشكلة. شكرا جزيلا سيدي الهام لتواصلك، نورتينا عزيزتي.
1: هلا يا اهلا وسهلا، هلا قلبي، هلا حياتي لك وللضيفة.
2: شكرا شكرا جزيلا،
1: هلا حبيبي، هلا
0: يا اهلا وسهلا. نرجع مره ثانيه ويا الاستاذه سشلير. طبعا سشلير، نعرف انه الاطفال هم دائما الضحيه الصامته لقرار الطلاق، ويبقون يحملون الاثار السيئه والعقد النفسيه لتجربه الطلاق سنوات طويله. طبعا اثناء عملي كمعالجه نفسيه داخل سجن النساء في اربيل، التقيت بإحدى النساء اللي مرت بظروف أسرية صعبة جدا، طبعا انتهت بالنهاية بالطلاق ثم السجن لأسباب قانونية مختلفة. طبعا هي ما كان يؤلمها وجودها داخل السجن بقدر حرمانها من مشاهدة أطفالها بعد الانفصال، ودائما كانت تكرر هسه شنو أخبار أطفالي وهل بعدهم يتذكروني. طبعا هذا الموقف خلاني أفكر أحيانا بعد الطلاق يتحول الأطفال من ضحية للخلاف إلى وسيلة ضغط بين الطرفين، بينما هم أكثر من يحتاج إلى الاستقرار والشعور بالأمان. طبعا هنا أوجه سؤالي لحضرتك، في حال امتناع أحد الطرفين عن السماح لمشاهدة الأطفال، شنو هي الإجراءات القانونية المتبعة سيشلير؟
2: نعم أكيد أكيد، إذا امتنع أحد الزوجين عن مشاهدة الطفل للآخر. نعم.
0: وأكيد هاي الحالات مرة عليك.
2: مرة عليك.
0: أنا في سجن النساء صدقيني هواية حالات أكيد. يعني كنت جدا أتأثر بحالاتهم.
2: كلش واحد تتأثر، خاصة الأم، لأن أنا نعم. أم من أشوف هاي المناظر، من أرجع يعني هاي المسافة من الشغل للبيت من المحكمة.
0: إحنا بالتالي بشر يعني عندنا مشاعر. نعم
2: بالضبط. طبعا هناك إجراءات تصدر المحكمة قرارا. نعم. ينظم المشاهدة.
0: نعم.
2: يعني يعيد قرار المشاهدة من أول وجديد، وفي حالة امتناع يمكن إقامة الدعوة.
0: دعوة
2: يقيمون. يمكن إقامة دعوة التنفيذ واتخاذ إجراءات القانونية اللازمة.
0: نعم. نعم طبعا. طيب إلى أي مدى يمكن أن يأثر استخدام الأطفال كورقة ضغط بين الوالدين على حقوقهم على مستقبلهم النفسي؟
2: أكيد هذا هنا المشكلة كلش كبيرة.
0: نعم.
2: لأن يعتبر من أخطر السلوكيات، لأن السبب يسبب أضرارا نفسية طويلة أمد على الطفل، وقد يؤثر. نعم. على القرارات الحضانة مستقبلا.
0: وشفتي يعني حالة من الحالات اللي احنا شفناها بفاميلي مول.
2: صح.
0: يعني الطفل. نعم. ما شايف امه ولا شايف ابوه، زين شنو ذنب هذا الطفل؟
2: اكيد اكيد، وحضرتك كأم تعرف انه الاولاد دائما يكون في مأمن ويا الاب
0: والام. ويا الاب والام. نعم.
2: يعني مستحيل إنه حتى الجد والجدة والخالة والخال
0: ما يعوضون
2: أبداً. نعم. مرات الطفل يتعرض للإساءة من قبل الأقرباء، من نعم قبل الخال، نعم من قبل العم، من قبل الجيران. أكيد. لأن مو مثل الأم والأب يدير باله على الطفل، شوف وين الابن، وين البنت، وين تروح، وين تجي صبح، وين بالليل، شلون تنام، مش تاكل. يعني صحيح. المشكلة هناك حالات نعم. هناك حالات يعني كثير تعرض للأطفال، مو نعم. بس البنية نعم. الولد همينة لحالات نعم. التحرش.
0: طيب، هل نعم. بقاء الزوجين في علاقة مليئة بالصراعات أفضل للأبناء من الطلاق؟ شلون تنظرين؟ يعني مرات نعم. إنه نشوف الأم تتحمل الزوجة في سبيل أولادها، نعم. هل تعتبرين إنه الاثنين يتحملون على مود الأطفال أفضل، أم يبقون في داخل صراعات ومشاكل يومية؟
2: برأيي لا، يعني إذا عندهم مجال وعندهم إمكانية إنه ما يبقون بهاي الدوامة، نعم. لأن إذا هاي الدوامة ما إلى حل وما إلى تواصل وما إلى حل جذري، يبقون الأطفال يتعرضون لكثير العنف والحالة النفسية في البيت. ولو أكو مثلا أمهات يعني يقررون أنه يتحملون على مود أطفالهم، نعم. يتحملون، نعم. يقول أحسن من أنه أتبهدل وأطفالي.
0: صدقيني أني أشوف يعني من يبقون في داخل الصراعات لها تأثيرات جانبية على الأطفال.
2: بالضبط، نفسية
0: يعني. فمن الأفضل أنه ينفصلون الأفضل، على الأقل يصيرون أمر واقع بالضبط. الأطفال ويعيشون.
2: بس بهاي الحالة لازم يكون دائما الحضانة يكون للأم، يعني لازم الأم دائما يهيئ حالة لتربية الأطفال. إذا طيب. يعني ينطي هاي القرار ينفصلون، نعم. لازم يعني على مود الأطفال. أكيد. الأطفال، نعم. لأن هم يعني الأول والأخير الضحية.
0: أكيد أكيد. نعم. طيب، هل تعتقدين أنه بعض الحالات تحتاج إلى علاج نفسي أو إرشاد أسري في تجاوز آثار صدمة الطلاق؟ وشنو أهمية الدعم الاجتماعي والعائلي خلال مرحلة الطلاق؟
2: أكيد أكيد، يعني أكيد حتى الأطفال، المرأة، الزوج هم يحتاجون إلى أكيد جلسات أكيد. جلسات مثلا تأهيل الحالة النفسية مالته، ويعني إعطاء نصائح
0: إرشادات. قد يكون الرجل والمرأة أنه نسبة الوعي مالتهم يعني قد أكيد. تكون أقل من
2: المستوى الباحث الاجتماعي.
0: نعم بالضبط.
2: نعم يأثر بالضبط. يأثر
0: طيب
2: كثير.
0: شنو هي الرسالة اللي توجهيها للمطلقين اللي يشعرون بأن حياتهم انتهت بعد الطلاق؟
2: لا، أنا أوجه رسالة إلى المرأة والرجل. يمكن مو مرات الرجل يكون الضحية،
0: نعم.
2: ضحية من الزوجة،
0: نعم.
2: أنا أوجه رسالتي إلى الزوج والزوجة اللي يعني عندهم هاي الحالة ومطلقين، يعني يكونون أقوى بكثير من قبل،
0: نعم.
2: ويعتمدون على حالهم
0: ويقرون كثير،
2: مو نهاية العالم. المهم إذا بيناتهم أطفال، دائما الأب لازم يبقى هاي المسؤولية، يما إنه يسأل عن الطفل، ينفقها، نعم. يزورها، ينطيها مثلا شلون تقول نصائح، حتى مثلا يروح للمدرسة ويا، يقابل يجتمع ويا المدرس مالتهم، مو بس يقول أنا خلاص طلقت الأطفال خلي أمه
0: أكيد
2: يدير باله وكل شيء، مسؤولية يقع على يعني مسؤولية الأب يبقى.
0: صحيح صحيح. طبعا نعم. بالعيادة مرات ألاحظ أنه مرات أنه الطفل ما يسأل منه الخطأ، وإنما يسأل هل ما زالوا أبوي وأمي بحياتي. وكثير من الأطفال بعد الطلاق أو حتى أثناء الطلاق العاطفي، نعم. قد يعانون من القلق، الخوف، ضعف أكيد. بالتحصيل الدراسي، العدوانية أكيد. والانطواء والشعور بالذنب، وحتى الخوف من تكوين أسرة مستقبلا. كثير من الحالات صح. إنه من يشوفون الأم والأب في حالة صراع ومشاكل دائما، يعني تكون عندهم نظرة سوداوية للزواج مستقبلا، فيقول لك انه اني ابقى ما اتزوج، خاصة البنات
2: لان راحوا يعني بهاي التجربة بين كثير من الحالات ان الطفل يتعرض للتنمر.
0: نعم.
2: من يعني من قبل مثلا اصحابها اصدقائها، يلعبون بالمدرسة يقول امك امك امك وابوك مطلقين فلان هيك، يعني الطفل يحس بانه هو ناقص.
0: نعم.
2: هذا طبعا يؤثر بالمستقبل من يتكون الأسرة، يؤثر أكيد كثير أكيد بالحالة أكيد. النفسية.
0: حتى واحدة من القصص اللي مرت علي أنه الطفل كان عمره 9 سنوات، قال الوالدة ماما إذا أنتوا ما تحبون بعض زين ليش كل يوم تخلوني أنه أعيش هذه المعركة
2: أكيد.
0: طبعا غالبا نشوف أنه يتم التركيز على مسؤولية المرأة بعد الطلاق.
2: نعم.
0: لكن هو من المهم الحديث عن مسؤولية الرجل
2: أكيد.
0: أيضا نشوف أنه الرجل هم إلى مسؤولية أنه ينظر إلى هذا الموضوع. طيب وفق القانون شنو الالتزامات اللي تقع على عاتق الرجل بعد الطلاق أستاذة شلير؟ حكينا
2: حكينا
0: خلينا نحكي على الرجل
2: أكيد. هسا قبل شوية حشيت عن التزامات الأب. التزامات الأب يبقى حتى ولو بعد الطلاق، التزام بالنفقة، التزام
0: نعم،
2: التزام بالنفقة، نفقة الكسوة، نفقة السكن، نفقة نعم. المدرسة، نفقة إنه ينطي نصائح لابنه يزوره للمدرسة، يبقى 100% مسؤوليات الأب. طيب. التزام الأب يبقى
0: أكيد. طيب الطلاق. شنو الرسالة اللي توجهيها للأزواج المطلقين أستاذة؟
2: نعم، أرسل رسالة موجهة إلى كل الزوج والزوجة والعائلة إنه يكون الخيارهم الأخير الطلاق.
0: نعم.
2: إذا ماكو أي سبل لتوالم الأسرة يلا يعني يلجؤون
0: أكيد
2: قرار الطلاق طبعاً. لأن حتى المحكمة ما ينطي رأسا القرار بانفصال الزوجين.
0: نعم.
2: يعني أكيد. ينطي مجال، ينطي جلسة جلستين، سنة سنتين، يقول بلكي هاي
0: يوصلون إلى نقطة
2: إلى حل. نعم. إلى نقطة يرجعون لبعضهم.
0: نعم طبعا حتى الرجل هو مو فقط ممول مادي للأسرة.
2: نعم.
0: وجود العاطفي والتربوي نعتبره هو جزء أساسي من بناء شخصية الطفل
2: أكيد.
0: وأمانة النفسي وثقته أيضا بنفسه أكيد. طيب هل الطلاق دائما هو فشل؟
2: لا مو بالضرورة يكون فشل،
0: احنا حكينا بهذا الموضوع.
2: لا لا مو بالضرورة يكون فشل، يكون عدم انسجام
0: أكيد.
2: عدم الانسجام
0: الفكر
2: والعاطفي.
0: نعم.
2: مرات الزوج يهمل الزوجة، مرات الزوجة يهمل الزوج.
0: طيب يمتى يتحول استمرار الزواج إلى ضرر أكبر من الانفصال برأيك؟
2: من يصير ورقة الضغط الطفل.
0: نعم
2: بالضبط. من يصير يضغطون على الأطفال لاسترجاع الزوج أو استرجاع الزوجة، هذا أكبر غلط.
0: صحيح.
2: لأن بالنهاية الطفل
0: هو
2: المتضرر الوحيد.
0: طيب هل توجد حلول قانونية أو جلسات صلح تسبق الطلاق؟
2: أكيد
0: طبعا
2: أكيد.
0: أنا ملاحظة
2: أكيد.
0: أنا من السجن النساء مرة رحت للمركز العنف الأسري أظن
2: أكيد.
0: وحضرت الجلسة أنه شون يجيبون الزوج والزوجة أنه حتى يوصلوهم
2: بلكي يراجعون للبعض، بلكي ينسجمون
0: بس تدرين أنا كلش عجبتني هاي الفقرة أنه يعني جلسة نهائية بين الزوج والزوجة عسى ولعله أنه ينظرون بالقضية
2: بالضبط.
0: ويصير تفاهم بينهم
2: بالضبط. أكيد أكيد كلش مهم هاي الجلسات كلش مهم. حتى هسا ذكرت حتى الحاكم ينطي مواعيد كلش متباعدة للدعاوى الطلاق، وحتى بلكي
0: يخليهم
2: يراجعون نفسهم
0: بالضبط.
2: بلكي هاي القرار بلحظة غضب أو لحظة فتشي
0: وهاي الصير ترى
2: يصير هو.
0: نعم.
2: والجلسات أهم شيء من الحاكم ينطي إنه الباحث الاجتماعي أكو بكل محاكم الطلاق والزواج.
0: نعم حتى في سجن النساء أكو باحث اجتماعي. نعم نعم حضرت مرة وياها.
2: أكيد أكيد حضرتش أدرى بهاي المواضيع. يصير جلسات مثلا يحث المرأة يحث الزوج إنه بلكي عسى ولعله يرجعون للبعض
0: أكيد.
2: بكل السبل هما شغلهم
0: أكيد.
2: يمكن
0: أكيد.
2: الحضر تعرفين بهاي الأساليب شلون تقدر توصلهم.
0: صحيح صحيح. ترى مرات تصير يعني أني حالة من الحالات صدقيني جويني للعيادة زوج وزوجة عندهم طفلة ناهين كل شيء واصلين مرحلة الطلاق. صح. صدقيني رجعوا لبعضهم. صح. يعني التقيت بالزوجة وبعدين الزوج وبعدين جمعتهم. أكيد. ورجعوا لبعضهم وسا كل ما يشوفوني يقولوا لي يعني
2: هم نفس الشيء. وإن شاء الله الله كتر خيرك. وأني هواية عبرت عليها هاي الحالة. مرات المحامي هم يكون لازم عنده يعني وسيلة خير بين الزوج مو بس يطلب الأجرة يطلب الأتعاب وما يوصلهم. يعني هواية أني شلون تقول ضررت إنه ما أخذ أتعابي حتى بس هم يرجعون للبعض.
0: أنتي عاطفية مثلي.
2: وإي أكيد مش سرطان.
0: طبعاً بالضبط. تدرين لأن الزوج والزوجة من يكونون داخل مشكلة صدقيني هم ما يعرفون يتوصلون إلى حل. أكيد. بس من شخص يجي من خارج البيت وينظر إلى المشكلة يعني راح يحسس الزوج إنه الغلط هنا والزوجة الغلط هنا.
2: بالزبط.
0: وأكيد يوصلون إلى نتيجة. طيب كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة. نعم. أستاذة شلير.
2: نعم تفضل.
0: كلمة أخيرة توجهيها.
2: كلمة
0: من
2: أخيرة مني عنكاوة. يعني
0: نعم.
2: نعم والله كلمة أخيرة مني. أول شيء البنية والولد من ينطون قرار الزواج يفكرون كثير يعني كلش يفكرون كثير.
0: أحلى نقطة. نعم.
2: أنا كنت بسليمانية دا من خرجت من الجامعة كنت دا أتدرب بمحكمة أحوال الشخصية. نعم. كان عندنا حاكم ومن هنا أرسل سلامي واحتراماتي لهاي الحاكم حاكم كمال.
0: نعم.
2: كان من كل كل بنية وولد يجون يريدون يقرنون عقد القران أول نصيحة كان يقولهم كونوا متفاهمين لا تجيبون أولاد كتير إذا صحيح. ما لا تجيب أولاد كتير أولاد يعني يكون محدد نسبة
0: بالضبط يعني لحد ما يكتشفون إنه هم متفاهمين ومتفاهمين نقطة
2: دائما هذا القول يجي بالي ويتكرر بالذهن.
0: أكيد أكيد. طبعا رسالة للمتابعين كتبونا بالتعليقات رأيكم من خلال صفحتنا منو يتحمل الألم الأكبر بعد الطلاق هل المرأة أم الرجل أم الأطفال وليش. طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا واليوم طولنا عليكم هواية وأكيد أستاذ فابيان يمكن ضاج خلونا نشوف الفائز
2: على بركة ميانا. الله
0: ممكن تشوفين يلا فتحينا الاسم.
2: الاسم مجد.
0: مجد هاي مرتين مجد انت دا تفوز ويانا. اهلا وسهلا بك وان شاء الله تزورنا شاء الله. بعيادتنا ونشوف شنو الاشياء اللي انت محتاجها خاصة هسه اكيد مقبل على مرحلة جديدة حتى نسوي لك جدول وتمشي عليه مستقبلا. طبعا بختام حلقتنا يبقى الطلاق قرار صعب لكن أحيانا يكون أقل ضرر من بيت مليء بالصراخ والخوف والإهانة والصمت الطويل والأطفال ما يحتاجون أبوين يعيشون تحت سقف واحد وهم يتألمون بقدر حاجتهم إلى أب وأم ناضجين يحترمون بعضهم حتى بعد الانفصال. فالزواج مسؤولية والطلاق أيضا مسؤولية والأطفال أمانة في أعناق الطرفين. طبعا كل الشكر والتقدير إلى الأستاذة المحامية المستشارة شلير توفيق عزيز ماجستير في القانون الخاص وأيضا متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة على الانضمام والمعلومات المستفيضة اللي قدمتها للمستمع وللمتابع وشكرا جزيلا. نشكرك أستاذة شلير على تواجدك ويانا أكيد الشكر الأكبر لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. كنت معكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي في برنامج صحتنا النفسية. أترككم في أمان الله.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: Shootishi Point Shoa.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبه قالوخ يدئ على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبه برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترب الى انتا خزنا خادم قينوتي اخينا نبنا لبنتا.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

that one.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: الغلط سويتك إنسان.
1: Oh.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: الاول الثاني وتمرجع جوانا كيف قبلايا ممكن
1: هاي مرالي لو خوخ جو داخل بجواجة هون الثاني براخ براخ يبقى لديد بفيخ الله
2: وما اشتي تيمامي دنجا خوني خا هو من طارق الماشي اشتي تي
3: يا لو نختوف المينتو خمسو من كل ياد
2: اها خريمت هالقصة
3: ولا واهر روك بومر زي بقاتل لو خوخ
2: لا مريلا
3: هرادية جلدة
2: كيف خلدي جوة كان بارب زودين

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

الصباح يحمل لكم الطمأنينة قبل الانشغال، والسكينة قبل الضجيج، والأمل اللي يمنح يومكم بداية مشرقة. تذكروا أن صحتكم النفسية متقل أهمية عن صحتكم الجسدية، وكلمة طيبة وابتسامة صادقة ولحظة هدوء مع أنفسكم قد تصنع فرق كبير في يومكم. صباح جديد نلتقي بي وياكم من خلال برنامجكم صحتنا النفسية، البرنامج اللي نحاول من خلاله نسلط الضوء على القضايا النفسية والاجتماعية اللي تمس حياتنا اليومية وتلامس كل بيت وكل عائلة. أهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين ومتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحتنا النفسية. اليوم رح نتناول موضوع قد يمس كثير من الأسر والأفراد، وهو الطلاق من الناحية النفسية. الطلاق ما يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل يترك آثار نفسية وعاطفية واجتماعية قد تأثر على الزوجين والأبناء والأسرة بأكملها. أحياناً الطلاق مو مجرد ورقة محكمة أو توقيع على قرار انفصال، بل هي حكاية مشاعر وأحلام وبيوت تغيرت ملامحها وأطفال كبروا قبل أوانهم. الطلاق مرات يكون نهاية ألم طويل، ومرات أخرى قد يكون بداية لتحديات نفسية واجتماعية وقانونية جديدة، خاصة على المرأة والأطفال. أنا كأخصائية نفسية التقيت خلال فترة عملي بكثير رجال ونساء وأطفال حملوا آثار نفسية سيئة داخل نفوسهم لسنوات طويلة بسبب قرار الطلاق. اليوم رح نحاول نفهم شنو اللي يوصل الزوجين لهاي المرحلة. هل الطلاق دائما هو فشل؟ وشنو تأثيره على المرأة وعلى الأطفال أيضا؟ وشنو مسؤولية الرجل بعد الانفصال؟ وأكيد يسعدنا نستضيف بحلقتنا لهذا اليوم الأستاذة المحامية المستشارة شلير توفيق عزيز، ماجستير في القانون الخاص وأيضا متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، حتى نتناول هذا الموضوع من كافة الجوانب النفسية والقانونية. ونقول لك صباح الخير سيشلير.
1: صباح النور،
0: إن شاء الله تكونين بخير وأهلا وسهلا بيك في برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة.
1: أشكركم.
0: وأكيد مثل ما عودناكم أنه هواتفنا متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية 0750380033، وآسيا سيل 0773-0800-333. وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. واليوم موضوعنا رح يكون عن محور كيف يأثر الطلاق على حياة الأسرة، وأكيد تقدرون تتواصلون ويانا. وأكيد بنهاية الحلقة راح نجري قرعة ونشوف من الفائز ويانا بجائزة المقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية وجلسة أيضا مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد قليل.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7.
1: الأستاذة المحامية شلير توفيق، أبدي وياك بسؤالي. بحكم خبرتك أستاذة القانونية طبعا، شنو هي أكثر الأسباب اللي تخلي أغلب الأزواج يطلبون الطلاق ويوصلون لهاي المرحلة أو لهذا الطريق المنغلق؟
2: أهلا وسهلا أول مرة، وأرحب بكم ومشاهدينا الكرام. أول مرة قبل ما نتطرق لموضوع الطلاق، أول شيء لازم نعرف شنو العقد الزواج.
1: نعم.
2: العقد الزواج التعريف مالته هو عقد شرعي وقانوني.
1: نعم.
2: الذي يتم بالإيجاب والقبول.
1: نعم.
2: والقبول بين الرجل والمرأة المستوفية للشروط القانونية والشرعية، ويترتب عليه قيام علاقة زوجية وما ينشأ عنها من الحقوق والتزامات متبادلة.
1: نعم.
2: يعني عقد الزواج يكون عقد مثل أي عقود أخرى بين
1: نعم.
2: المرأة والرجل،
1: أكيد أكيد نعم.
2: وعليه التزامات وبها حقوق،
1: أكيد.
2: فلازم الرجل والمرأة يلتزم بهاي الحقوق والواجبات. هسا نرجع لسؤالك، إنه شنو أكثر أسباب القانونية والاجتماعية للطلاق؟ هناك أسباب كثيرة.
1: نعم.
2: أول شيء الخلافات الزوجية المستمرة دائما.
1: نعم.
2: مثلا بالبيت أكو خلافات، أكو مثلا كلام الرجل والمرأة ما يوصل لأحد، العنف الأسري.
1: نعم.
2: والإساءة النفسية.
1: نعم.
2: والجسدية، الخيانة الزوجية من.
1: نعم.
2: أهم.
1: نعم.
2: خاصة بوقتنا هذا، خيانة الزوجية من أكثر الأسباب شيوعا. المشاكل الاقتصادية.
1: نعم.
2: والبطالة،
1: وهذه نقطة جدا مهمة، وخاصة احنا نساء هذا الوقت دا يركزون على هذه النقطة من يختارون الزوج.
2: بالزبط.
1: وهي اكبر غلط توقع بيها البنية.
2: صح، بالضبط. يعني لا طبعا دائما يكون مشاكل اقتصادية مثلا والبطالة، بس يعني هذا يرجع للزوجين.
1: اكيد
2: لازم.
1: أكيد.
2: نعم، لازم يعني يتوالون وياه. التدخل الاهل والاقرباء أهم شيء. هاي النقطة
1: أيضا لها تأثير جدا سلبي.
2: التدخل الأهل والأقارب كلش خطر على.
1: نعم.
2: على يعني على الحياة الزوجية.
1: نعم.
2: الهجرة وعدم الإنفاق. الهجرة مثلا.
1: نعم.
2: مرات الزوجة يهجر الرجل، الرجل يهجر الزوجة، فهذا هذا النقطة كلش مهم وكلش يأثر على واحد يطلب الطلاق من الزوج.
1: نعم.
2: أو الزوجة يطلب. وعدم التوافق الفكري والعاطفي،
1: هذه النقطة أنا دائما أركز عليها.
2: صح،
1: يعني لازم يكون هناك توافق بيئي وفكري.
2: بيئي
1: والفكري
2: وفكري واجتماعي.
1: الشهادة يعني شهادة الدراسية.
2: صح.
1: ولكن أكو مرات أفكار ما قد تتوالم بين.
2: صح.
1: الاثنين.
2: بالضبط. عندنا مشكلة أخرى، الإدمان والسلوكيات الضارة.
1: نعم.
2: مثلا الإدمان شنو؟ هاي الإدمان يعني مثلا السجاير والوسائل الأخرى.
1: نعم.
2: يمكن تعرفون.
1: نعم.
2: هاي.
1: نعم.
2: والسلوكيات الضارة مثلا القمار مثلا.
1: نعم.
2: مرات الزوج يكون مدمن للقمار.
1: نعم.
2: فيصبر إلى بيع كل شيء بالبيت مثلا، حتى مرات
1: صايرة بهواية.
2: صايرة هواية. نعم. يعني. نعم. وصل إنه الزوج باع حتى الملابس الزوجة، الملابس.
1: تجيكم هيك قضايا؟
2: أكيد أكيد أكيد.
1: نعم.
2: موجودة موجودة. نعم. هاي هي أكثر الأسباب.
1: طيب شنو تعتقدين العوامل اللي تخلي بعض الأشخاص يكونون أكثر قدرة على تجاوز الطلاق من غيرهم برأيك؟
2: إنه هذا يرجع للعائلة، يعني يرجع للقدرة والإمكانية النفسية والبيولوجية للمرأة والرجل.
1: نعم.
2: وكذلك المحيط، الأهل، يعني الأهل هناك يكون عنده مثلا تأثير قوي، إنه ما يتدخل، خلي الزوج والزوجة يحلون مشاكلهم بنفسهم داخل البيت الزوجية.
1: نعم. نعم.
2: نعم.
1: طيب أستاذة شلير.
2: نعم.
1: هل تعتقدين أنه هي أكثر الدعاوي الطلاق اليوم اللي دا توصل للمحاكم؟
2: نعم.
1: هي بسبب الخيانة الزوجية، وأم أكو أسباب ثانوية تشوفيها أكثر يعني متطرقة بالمجتمع؟
2: كما تطرقنا أكو هواية أسباب من بينها الخيانة الزوجية.
1: نعم.
2: بس الخيانة الزوجية في يومنا هذا صار أكثر شيوعا في الحالات الكيس مال الطلاق.
1: نعم.
2: من طيب. من كل الطرفين. مو بس من
1: طبعا احنا من ما نوجه اللوم بس.
2: نعم.
1: على المرأة أيضا الرجل.
2: نعم.
1: هم اثنيناتهم هم شراكة في هذه العلاقة الزوجية.
2: أكيد.
1: طيب تدخل الأهل والأقارب من الطرفين.
2: نعم.
1: هل إنه لها علاقة بالخلافات الزوجية وشلون تنظرين إلها؟ يعني بحكم الحالات اللي تجيلج للمحكمة.
2: دائما هاي الحالات نكون ننصحهم إنه ما يسمعون الأهل والأقرباء والأصدقاء.
1: نعم.
2: حتى الجيران هم مرات يتدخلون. لازم إذا تطورت الكيس تطورت الشغلة برا بيت الزوجية يصير دائما يصير مشاكل.
1: نعم.
2: دائما يعني أنا أنصح الأزواج أبدا لا تخلون الأهل والأقرباء وحتى الجيران يتدخل بيناتهم.
1: هي المفروض حتى المشاكل ما تطلع خارج غرفة النوم.
2: غرفة النوم.
1: خارج البيت.
2: بالضبط.
1: يعني
2: بالضبط.
1: إحنا نركز على هذه النقطة لأن جدا مهمة.
2: جدا مهمة.
1: لأن دائما مثلا تصير مشاكل.
2: نعم.
1: الزوجة تنقل الأخبار إلى عائلتها.
2: بالضبط.
1: وبحكم عاطفة الأم أكيد راح
2: أكيد الأم ينظر
1: إلى نعم إلى
2: أكيد
1: الزوجة
2: أكيد. ينحاز إلى البنت طبعا
1: أكيد
2: يولدها.
1: فبالنهاية تصير مشاكل وتشوفين مرات بالنهاية أنه الزوج والزوجة يرجعون لبعضهم.
2: صح.
1: والأهل
2: طبعا والزوج والزوجة ما ينسى الكلام اللي جاي من الأهل.
1: نعم.
2: ينسون اللي بيناتهم ينسون.
1: صحيح.
2: أي كلام.
1: صحيح.
2: مثلا جارح أو فتشي بس ما ينسون كلام مثلا الحما مثلا الأهل الزوج الأهل الزوجة ما ينسون هذا. المهم أنه الأهل أني يعني أتوسل وأوجه كلامي للعوائل أنه ما يتدخلون أبدا بالمشاكل الزوجية.
1: صحيح صحيح.
2: نعم.
1: طيب هل تشوفين أنه هناك أخطاء نفسية شائعة اللي يوقع بيها بعض الأشخاص بعد الطلاق وبحكم ملاحظاتك سيشلير؟
2: نعم.
1: شون تنظرين إلى هذه الحالات؟
2: الحالات النفسية بعد الطلاق تقصدين؟
1: نعم
2: أستاذة. أي الحالات النفسية حضرتك أدرى بها أنه طبعا كل طلاق كل مشاكل يجي له حالات نفسية.
1: أكيد.
2: كثيرة من كل الزوجين من كل الطرفين حتى بالنسبة للزوج والزوجة حتى للأهل الزوجة هم يصير حالة نفسية. والحالات النفسية لازم يعني يكون يندرس عن طريق الأساتذتنا النفسية.
1: نعم.
2: والاجتماعية.
1: نعم.
2: حتى يتوصلون يعني ما بها عيب إذا الزوج يعني يروحون عند
1: أخصائي نفسي أو
2: بالضبط
1: أو معالج نفسي. لأن كثير من المرات الأزواج عندما يصير عندهم انفصال.
2: صح.
1: كل وحدة تدخل يعني الرجل أو المرأة قد يدخلون في دوامة نفسية في
2: بالضبط.
1: حالة اكتئاب وهذا الشيء أيضا له تأثير حتى على أطفالهم.
2: طبعا.
1: طيب هل ضعف الحوار والتواصل بين الزوجين يعتبر هو من الأسباب النفسية للانفصال؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. إذا الزوج والزوجة ما يقعدون على طاولة ويناقشون النقاط اللي بيها تأثير للطلاق أو بيها تأثير للشلون ما يرجعون هاي أهم شيء. لازم الزوج والزوجة يقعدون ويتناقشون حتى يجدون حل لهاي المشكلة مو يتطور أكثر.
1: أكيد أكيد. شوفي حتى أستاذة شلير مرات الزواج المبكر.
2: نعم.
1: يعني هنا أيضا هو هذا الاختيار ما مدروس يعني.
2: صح.
1: قد يوقعون في هواية من الأهالي.
2: أكيد.
1: في هذا الخطأ.
2: أكيد.
1: خاصة أنه البنات يعني إحنا سابقا كنا أنه نزوج البنية من عمر 13-14 سنة.
2: بالضبط.
1: ولكن هذا الشيء ده أشوفه ما زال أنه أيضا موجود. هل تعتبرين أنه هذا يأثر على العلاقات الزوجية أو مرات الطلاق المبكر يكون؟
2: أكيد أكيد. الزواج المبكر كلش خطر لأن حالة النفسية والبيولوجية للتكوين المرأة مو مستعد أنه يتدخل
1: بهذه العلاقة الزوجية.
2: العلاقة الزوجية.
1: نعم.
2: يعني المرأة يحتاج مثلا للعمر أنه يقدر شلون يعني شلون يستجاب يعني تكون للمشاكل،
1: تكون متفهمة للعلاقة الزوجية بالضبط. تكون راكزة
2: وراكزة ويعني حاضرة ومستعدة لهاي
1: أكيد، لأن هي راح نعم. بعدين تدخل في خطية الأولاد
2: بالضبط، لأن بعدين يجي أولاد والأولاد تعرفين مسؤوليات التربية التعليم نعم. كل شيء، حتى من تدخلون الأطفال للمجتمع هم لازم يكون أول شيء بالبيت مهيئين.
1: أكيد
2: هاي المشكلة بالزواج المبكر.
1: أكيد، وتدرين كثير من الحالات اللي تراجع العيادة نكتشف إنه الطلاق ما بدأ بالمحكمة ولا بدأ يوم صدرت ورقة الانفصال، ولكن بدأ من ذاك اليوم اللي اختفى بالحوار بين الزوجين.
2: أكيد.
1: وضعف المشاركة، وأيضا تحولت هذه العلاقة إلى مجرد مسؤوليات صح. روتين يومي. زين، إذا نحكي عن الطلاق العاطفي نشوف مرات الزوجين عايشين ببيت واحد وتحت سقف واحد لكن بقلوب متباعدة وعوالم مختلفة. واليوم أكو هواية من الأزواج مو مطلقين قانونيا، وأكيد هذا الشيء حضرتك مار عليك، لكن يعيشون حالة من الانفصال النفسي والعاطفي. طبعا البيت موجود والأطفال موجودين، لكن ماكو ذاك الحوار اللي بين الزوج والزوجة
2: صح.
1: ولا أكو مشاركة حقيقية
2: صح.
1: بتفاصيل الحياة
2: صح.
1: سؤالي إليك أستاذة، من خلال خبرتك بالقضايا الأسرية، هل تلاحظين أنه كثير من الحالات الطلاق اللي توصل للمحاكم تكون بالحقيقة مسبوقة بسنوات من الطلاق العاطفي والصمت بين الزوجين؟ وهل توجد هناك مؤشرات أو مراحل معينة قد تسبق اتخاذ قرار الطلاق؟ أو
2: أكيد أكيد يعني من الزوج والزوجة من يروحون لقرار الطلاق أكيد أكو عوامل. من هاي العوامل اللي حضرتك هسه ذكرتها إنه هناك تباعد جسدي نعم. ونفسي وعاطفي يصير بين الزوج والزوجين.
1: يعني مرات نشوفهم عايشين ببيت
2: بيت واحد بس ماكو تواصل لا جسدي لا نفسي ولا عاطفي
1: ولا حتى لغة الحوار معدومة
2: عبالك نعم. اثنين قاعد بالبيت وما يحجون ويا بعض.
1: صحيح صحيح،
2: ما يحجون ويا بعض. هاي أهم مشكلة، إذا هم يبادرون بالكلام وهو يبادر وهو يبادر يصير المشكلة يصير أقل
1: نعم.
2: ويصير أصغر. بس إذا هو الزوج ما يحكي والزوجة
1: يعني كل واحد يزمك بآراءه
2: بالضبط، هذا
1: يعني هذا العناد يمكن قد يخلق مشكلة كلش كبيرة.
2: أهم يعني الأكثر حالات الطلاق إجا من إنه العناد بين الزوجين.
1: وهذا يجي تدرين من شنو أكثر شيء اللي نلاحظه؟ إنه الرجل مثلا يقول كرامتي ما تسمح لي،
2: هاي تنازل،
1: يقول كرامتي ما تسمح
2: بالزبط.
1: لي زين، الرجل والمرأة هل أكو بيناتهم كرامة؟
2: لا بالعكس، لازم هم دائما يكونون إذا هي تتنازل هاي متنازل، هاي يعني
1: بالعكس
2: شلون
1: أنا أعتبرها إنه وعي،
2: وعي إنه التفاهم يعني الفكري والاجتماعي لا والتعليمي، يعني لا لازم يكون أكو حوار. إذا يصير عناد بين الزوج والزوجين أكيد يوصل لمرحلة الطلاق أكيد
1: أكيد أكيد. طيب، استمرار العلاقة الزوجية بدون احترام أو تواصل أو مودة، هل قد يكون أحيانا أكثر ضرر على الأطفال تشوفيها من الطلاق المنظم؟
2: طبعا أكيد، أكو طلاق منظم ينطي
1: يعني متفقين عليه،
2: متفقين عليه يكون أحسن للأطفال
1: نعم.
2: من بقائهم داخل هاي الدوامة
1: نعم.
2: والتأجيج بين الزوج والزوجين زوج والزوجة، ويعني مرات يصير للعنف
1: نعم.
2: الزوج عنادا على الزوجة مرات نعم. يضرب يصير العنف، يستعمل العنف ضد الأولاد
1: نعم.
2: نعم حتى يأثر على الزوجة، والزوجة مثلا يتدخل حتى يحكي ويكلم، مرات زوجة هم يستعمل هاي الأساليب.
1: طبعا خليتيني أستحضر حالة زارتني بالعيادة، كانت تقول لي أني مطلقة لكن من 10 سنوات ما حد سألني شلون يومك كان. يعني هي بدها تحكي على زوجها إنه هي يعني ملغية تماما من البيت، وما حست أنه هي زوجة، فقط أنه بس تشارك بالمصاريف تربية الأولاد حتى أكيد. هنا يبرز سؤال مهم.
2: نعم.
1: هل وجود شخصين داخل بيت واحد يعني بالضرورة أنه وجود أسرة سعيدة برأيك؟
2: لا لا مو بالضرورة. مو
1: قد يكون تمثيل يعني.
2: قد يكون تمثيل، قد يكون حتى يعني يكون تمثيل من حتى المجتمع ما يباوع عليهم بالنظرة دونية، يستحملون أشياء هواية على حتى يعني يبقون بالبيت الزوجية والناس ما يعرف إنه هذول عندهم مشكلة، بس هذا يأثر على الصحة النفسية والقانونية والصحة الأولاد.
1: نعم بالضبط.
2: أهم شيء الأولاد يتضررون.
1: حتى بعض المرات من تروحين نوادي صح. جلسات اجتماعية نشوف إنه الرجل في عالم والمرأة في عالم، والمرأة تقول لزوجها سيلفي وتنزلها على السوشيال ميديا، والنساء
2: بالزبط.
1: يحسون انه هذه الزوجة والزوج عايشين في عالم
2: بالزبط.
1: عالم الحب والغرام، ولكن منتجين للحقيقة
2: الحقيقة ماكو.
1: وانا شايفة واي عوائل
2: صح.
1: انه هذا الشو موجود على مواقع أجي. التواصل
2: صح.
1: وحتى اللي يخلق الغيرة بين النساء، يعني هذا الموضوع هو ملموس
2: صح.
1: وواقعي وأشوفه دائما
2: صح.
1: طيب
2: مر علي همينة صح.
1: أكيد أكيد. طيب المرأة بعد الطلاق غالبا تواجه تحديات أكبر من مجرد الانفصال.
2: نعم.
1: نفسه سؤالي هو شنو نعم. أكثر الصعوبات القانونية والاجتماعية اللي قد تواجه المرأة بعد الطلاق؟
2: أكيد أكيد. المرأة خاصة بمجتمعنا مع الأسف المرأة يتواجه الصعوبات
1: نعم.
2: أكثر من الرجل. المرأة أكثر صعوبات الحصول على النفقة وتنفيذها بالمحاكم ودائرة التنفيذ.
1: هاي النقطة جدا بالزبط. مهمة نركز عليها، لأن المرأة اللي ألاحظة من خلال الحالات اللي أشوفها
2: نعم.
1: تركز على النفقة أكثر من ما تركز على الأولاد أو الحالة أنه شلون ترجعها،
2: شلون ترجعون، شلون ترجعون الأولاد.
1: حتى مرات تكون
2: صح.
1: المرأة متمكنة ولكن يعني غيظا بالرجل
2: صح.
1: أنه تطلب نفقة
2: صح. يقول ليش أنا أربي الأطفال وهو ما يروح ومثلا يتونس.
1: بس هذا غلط ست شلير.
2: أكيد أكيد هذا غلط. يعني هاي غلط يجي من الزوج والزوجة، يعني من اثنيناتهم مو بس من الزوجة. الحصول على النفقة وتنفيذها كلش صعب.
1: صحيح.
2: يمكن هسه تقولي شلون؟
1: خلينا نجاوب على
2: نعم تفضل
1: مكالمة ونرجع مرة ثانية.
2: نعم.
1: ألو ألو
3: ألو مساء الخير.
1: مساء الأنوار، يا أهلا وسهلا. صباح الخير.
3: صباح الخير. أوكي.
1: يا أهلا وسهلا، منو ويانا؟
3: شلونك ست منال؟
1: يا أهلا وسهلا،
3: معاكي أبو سارة.
1: أبو سارة
3: تحياتي.
1: أهلا وسهلا أبو سارة. أستاذ سعد يبدو أستاذ فابيان عرفك دا يقول سلميني عليه.
3: الله يسلمك. الله يخليك.
1: يا أهلا وسهلا.
3: قلت مساء الخير لأنه أنا ما متواجد بالعراق، أنا خارج العراق حاليا.
1: يا أهلا وسهلا. سوري ما عرفنا. نعم
3: وجدا مهم.
1: نعم أكيد أكيد
3: مهم.
1: جدا مهم، ويا ريت لو الكل يركز على هذا الموضوع.
3: الموضوع بحد ذاته أكثر من الرائع.
1: شكرا.
3: ويا ريت يا ريت يا ريت يعني نتكلم عن الزواج المسيحي او الزواج غير المسيحي.
1: صحيح صحيح.
3: بحد ذاته هذا الموضوع كثير مهم جدا.
1: نعم.
3: لانه العلاقات الزوجيه تبنى مو على حاليا نشوف انه حالات الطلاق.
1: نعم جدا جدا.
3: العمر مو بالعمر الصغير وإنما بالعمر الكبير.
1: نعم.
3: يعني حالات زواج إنه متزوجين وولادهم متزوجين وده تصير حالات الطلاق. فهذا
1: نعم.
3: الموضوع كثير مهم.
1: نعم.
3: يا ريت نشوف الحل أو الحل الجذري لهذه الحالات.
1: نعم.
3: هل العلاقات الاجتماعية أو الإمكانيات المادية أو التوافق الجنسي بين الذكر والأنثى؟
1: نعم.
3: هذا مهم جدا. أكيد
1: هناك نقاط كثيرة ترتكز عليها العلاقة الزوجية
3: كثيرة.
1: ولكن للأسف أكيد. ما ينطوها أهمية بقدر ما ينطون أهمية للماديات أستاذ أبو سارة. فنشوف هواية من البنات يركزون على المادة، يعني هذه الحالات أنا جايتني للعيادة وما يبقون سوية غير 3 شهور 4 شهور تشوف الانفصال على مود المادة. فإحنا ليش نركز على هذه الشكليات؟ ليش ما نركز على المضمون، على الشخص هو نفسه؟
3: هو هذا بحد ذاته هو زواج مصلحة.
1: بالضبط.
3: زواج مصلحة.
1: نعم.
3: زواج مصلحة. الزواج المسيحي يكتمل بمحبة.
1: نعم.
3: بتفاني وإخلاص وب واحد يترك للآخر.
1: نعم.
3: إحنا المسيح علمنا إنه نحب قبل كل شيء.
1: صحيح كلامك صحيح.
3: نحب، هو المحبة أهم شيء في الحياة الزوجية.
1: أكيد.
3: بس وين نشوفها صعبة.
1: أستاذ عندك سؤال توجهه لضيفتنا المحامية المستشارة سيشلير؟
3: سيشلير عندني سؤال.
1: نعم.
3: هل إنه الحياة الزوجية هي حالة اجتماعية أو حالة مادية أو حالة ما أعرف شلون أعبر عليها؟
1: نعم.
3: إنه هي الحياة الزوجية تعتبر إنه حياة صعبة بهاي الظروف.
1: صحيح صحيح كلامك.
3: نعم.
1: نعم إن شاء الله انتظرنا بعد المكالمة راح تجاوبك على سؤالك. وشكرا لتواصلك أبو سارة.
3: شكرا لك والدكتور شير، تحياتي للأستاذ
2: نبيل. شكرا أستاذ، أهلا بك. شكرا إن شاء الله نجاوبك.
3: مع السلامة.
1: يبدو هناك مكالمة أخرى. خلينا نجاوب على المكالمة الأخرى. ألو صباح الخير. ألو ألو ألو
4: ألو
1: صباح الخير.
4: صباح ست منال، شلونك؟
1: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
4: رحاب.
1: رحاب أهلا وسهلا. رحاب رحاب بشير أهلا وسهلا بيك.
4: نعم.
1: أكيد أكيد سمعتي موضوعنا.
4: أي أكيد أسمعه قبل.
1: طيب.
4: كل شيء.
1: نعم.
4: رحب بس محامية شلير ونقل أهلا وسهلا ببرنامجنا.
2: أهلا وسهلا ست رحاب. هلا بيك.
4: أهلا بيك.
1: هل في يوم من الأيام صادفت أنه سمعتي عن ناس اتطلقة وعن أطفال تأذوا؟ أكيد يعني مر عليك شي ناس. شنو رأيك؟
4: أكيد أكيد عين كثير.
1: نعم.
4: عن الطلاق.
1: نعم.
4: وتأثيره مو بس يأثر على الزوجين، يأثر بالدرجة الأولى على الأطفال.
1: نعم.
4: الأبناء من ويترك أثر نفسي وسلوكي.
1: أكيد.
4: على الأولاد.
1: أكيد.
4: ويغير جذريا بهيكل الأسرة.
1: نعم.
4: يعني جذريا الأسرة حياتها تتغير،
1: هي المحور الأساسي بالعلاقة الزوجية. بالزوجية. نعم نعم. عندك سؤال توجهي لسيشلير؟
4: لا ودا نسمع، بس هي مدى تقصر بالكلام الحلو اللي دا تحكينه والصحيح. أكيد.
2: أشكرك
4: أهم شيء الخيانة الزوجية هي هاي واحدة من الأسباب.
1: أكيد.
4: تؤدي للطلاق، الإدمان، المخدرات، الكحول، كل هذه تأثر.
1: نعم.
4: تأثر.
1: نعم.
4: على الطلاق.
1: أكيد.
4: وتفكيك.
1: أكيد.
4: الأسرة إذا الزوجة والأبناء.
1: نعم نعم. شكرا جزيلا. نعم. ست رحاب على تواصلك ويانا. ناخذ اتصال اخر. الو الو الو
5: الو
1: الو صباح الخير.
5: صباح النور.
1: من ويانا؟
5: وياك مجد.
1: هلا ومجد، شلونك؟
5: الحمد لله زين، انت شلونك؟
1: يا اهلا وسهلا. نجحت مجد؟
5: اي نجحت.
1: اي مبروك. ايش قد المعدل؟
5: 99.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الف مبروك عزيزي. مجد عندك سؤال توجهه الى المحامية المستشارة ويانا؟
5: لا شكرا.
1: طيب شنو مشاركتك ويانا؟ شاركنا بشيء؟
5: بسؤال الحلقة.
1: نعم، هو الطلاق شلون يأثر على الأطفال، شلون يأثر على الزوجين، شلون يأثر على العلاقات؟
5: يؤثر يعني من كل نواحي، من التأثير النفسي.
1: نعم.
5: ومن التأثير على الأطفال.
1: نعم.
5: يعني ينعكس الطلاق تأثيره على الأطفال من النفسية مالهم.
1: نعم.
5: يعني مثلا يمكن راح يضيعون الأطفال.
1: أكيد أكيد. شكرا مجد.
5: وكنت تأثير اجتماعي واقتصادي همينة.
1: أكيد أكيد، شكرا على هذه المعلومات القيمة، عاشت إيدك. يا أهلا وسهلا مجد، باي باي. يبدو اتصال آخر. ألو
6: ألو،
1: صباح الخير. أكيد سميرة حبيب، نورتينا.
6: نعم.
1: شلونك، اخبارك؟ ان شاء الله تكوني بخير. اهلا وسهلا.
6: الحمد لله،
1: اكيد سمعت
6: المحاميه. اهلا وسهلا بيكي.
2: اهلا وسهلا،
6: صباح الحلو.
2: صباح النور.
1: شكرا، صباحك وردي ان شاء الله، وصحه وعافيه يا رب.
6: الله يسلمك يا حبيبي، الله يسلمك.
1: سمعتي محور حلقتنا انه بدنا نحكي على الطلاق بين الرجل والمراه وشنو تاثيراته النفسيه على العائلة ككل.
6: اي نعم نعم.
1: تشاركينا تشاركينا فت خبر.
6: يعني يصير يعني المشكلات الحالة النفسية مثل الاكتئاب، القلق، الشعور بالوحدة.
1: نعم.
6: فقدان يعني كل هاي من يعني الأثر تتأثر على الأطفال. هي
1: أكيد
6: أكيد ويعني والانفراد عن المجتمع وسوس يعني.
1: نعم.
6: وسوب البيت يعني جحيم البيت.
1: أكيد أكيد. طيب أنت تنصحين أنه ينفصلون أفضل لو يبقون على المشاكل واللي تدور بالبيت؟ يعني أنه نقصد أنه المرأة تتحمل والرجل يتحمل على مود الأطفال.
6: أكو يعني يتحملون يعني كل واحد يصالحون يقعدون. أكو لا ما يتحملون.
1: نعم. شكرا جزيلا ست سميرة، اهلا وسهلا بيش، نورتينا عزيزتي.
6: عزيزتي.
1: يا اهلا وسهلا استاذه شلير. خلينا نرجع نجاوب على استاذ سعد سؤال
2: السؤال الاستاذ يمكن ابو ساره.
1: نعم ابو ساره.
2: ابو ساره قالت شنو يعني الحاله الزوجيه، الحاله الاجتماعيه والماديه، يعني هاي شنو بالضبط؟ ما عرفت شنو السؤال مالته، بس اللي
1: يعني فهمته هو هل هذه الامور تاثر على العلاقه الزوجيه؟
2: اكيد اكيد الحاله الزوجيه، اكيد الحاله الماديه والحاله الاقتصاد. مثلا مرات يكون العائله الزوج يكون مثلا ما اخذ قرض.
1: نعم.
2: والقرض يأثر على العائلة.
1: نعم.
2: وما ننسى أنه أكو حالة ما طرقنا إليه، أنه
1: نعم.
2: من أهم أسباب الطلاق الزواج الثاني. الزواج الثاني يعني.
1: نعم.
2: الزواج الثاني والثالث والرابع، مو
1: حالات
2: رابع وخامس.
1: خامس هم أكو؟
2: خامس أكو، سادس أكو.
1: ما شاء الله.
2: أكو هاي الحالات واي يأثر على والحل الجذري مثلا العلاقة الاجتماعية. الأستاذ اتطرق على الزواج المسيحي.
1: نعم.
2: إن شاء الله إذا نقدر والله ينطينا العمر نحكي على الزواج المسيحي بغير حلقة
1: خاصة.
2: حلقة خاصة
1: إن شاء الله نستضيفك.
2: إن شاء الله. وأني حاضرة
1: وضروري هذا الموضوع.
2: أنا حاضرة إن شاء الله.
1: طيب هل توجد حقوق قانونية كثيرة لأن كثير من النساء ما يعرفون عنها؟ يعني شنو الحقوق القانونية اللي بالإجراءات الطلاق؟
2: أول شيء إحنا قلنا الصعوبات، خلي.
1: نعم.
2: إحنا نحكي على الصعوبات.
1: نعم.
2: قلنا الحصول على النفقة وتنفيذها.
1: نعم.
2: قضايا الحضانة والمشاهدة.
1: نعم.
2: مرات يصير المشاهدة مشكلة كبيرة بين الزوج، مثلا الحاكم ينطي وقت معين للمشاهدة الطفل، مثلا الطفل عادة المحكمة ينطي حق الحضانة للأم.
1: نعم.
2: إذا ما يأثر على الطفل حالة الأم. ينطي الأم لازم يعني يلتزم بأنه بكل الأوقات المحددة يجيب الأطفال يجيب للمشاهدة, والزوج يعني كله على مثلا مرات يروح للبيت بالأسبوع مرة أو مرتين, أو المشاهدة مثلا ساعة أو ساعتين.
1: نعم. طيب شنو أكثر الأخطاء القانونية اللي تقع بها المرأة بعد الطلاق؟
2: الأخطاء القانونية النفقة العدة, نفقة المتراكمة التي لا تسقط بالطلاق, نفقة الأطفال, أجرة الحضانة في بعض الحالات, حق المطالبة بتنفيذ أحكام النفقة والمشاهدة قضائيا. النفقة

0: والشعور بالفشل أو الخوف.
1: صح.
0: طبعا الطلاق مو فشل دائما، وأحيانا يكون حماية للنفس والأطفال. شلون تنظرين إلى هذه المسألة سيشلير؟ نعم. إنه النظرة الدونية اللي ينظرون إلها للمرأة
2: أكيد.
0: خاصة بعد الطلاق
2: أكيد.
0: وهذه
2: أكيد.
0: الحالات أكيد مرة عليك.
2: أكيد أكيد. المرأة عادة بمجتمعنا ومع الأسف المرأة
0: يعني بس يقولون مطلقة،
2: يقولون كل الخطأ بالمرأة.
0: نعم.
2: المرأة طبعا يتعرض للضغوط الاجتماعية ونظرة المجتمع مع الأسف، ويمكن المرأة يكون على حق.
0: نعم.
2: بهاي المطالبة الطلاق، بس دائما وأني أطالب المجتمع إنه يغيرون نظرتهم.
0: نعم.
2: لهاي الحالات.
0: يعني هي وين المشكلة إذا ما اتفقوا؟
2: ما اتفقوا يعني إذا ما اتفقوا، ويمكن حاولوا كثير مرات هواية سنة سنتين، إذا صار قرار الطلاق لازم يعني ما يتعرض للضغوط النفسية، هذا يؤثر على نفسية المرأة.
0: نعم. نعم.
2: مرات المرأة ما عندها مكان وراء الطلاق، ما عنده مكان للسكن.
0: حتى مرات الأهل تدرين ما
2: الأهل هم يقولون إذا أنت زين شنتي تتحملين، لازم تتحملين، يعني هاي الشغلة
0: مو حالات مصاب. نعم.
2: مثلا ما عنده سكن. نعم. وراء الطلاق، بس هو بس يدا يعني من يختار هذا الحالة إنه يطلب الطلاق.
0: نعم.
2: أكيد أكيد يعني موجود ضغط عليه.
0: نعم.
2: يلا هذا يعني قرر إنه يعني يطلب الطلاق.
0: نعم. نعم. خلينا نأخذ مكالمة سيشلير قبل. نعم. ما نطلع فاصل للاستطلاع.
2: نعم.
0: ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: ألو،
0: من ويانا؟
3: حنان عيسى.
0: نعم.
3: حنان عيسى.
0: حنان عيسى. يا أهلا عيسى. وسهلا حنان.
3: شلونك شتبرعن؟
0: يا أهلا وسهلا بيكي. أنت شلونكي؟ إن شاء الله تكونين بخير.
3: الحمد لله. الحمد لله حبيبي.
0: أكيد.
3: ونرحب
0: نعم.
3: نرحب بالضيفة.
2: أشكرك.
3: دكتورة.
2: ممنون.
0: شكرا جزيلا.
3: طيب. طبعاً الحلقة يعني كلش حلوة.
0: شكرا.
3: ساعة بعد الوقت يعني كن كثر مشكلة الطلاق.
0: أكيد أكيد.
3: وطبعا هي كمان يأثر على إذا كان عنده مولاد، يأثر على الأولاد، يأثر على الوالدين نفسهم.
0: نعم.
3: النفسية على نفسية الأطفال.
0: بالضبط.
3: مثلا عندهم دراسة، كلها يتأثر مشكلة الطلاق.
0: أكيد أكيد.
3: حتى مستقبلهم، حتى مستقبل ما يكون عندهم.
0: أكيد أكيد. شكرا جزيلا لتواصلك ويانا ونورتينا.
3: شكرا حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا.
3: مع السلامه.
0: طبعا مثل ما عودناكم كل اسبوع انه نطلع فقره استطلاع الراي، ويكون لنا وجهة نظر أخرى ناخذها بلسان الآخرين، تجارب الآخرين، عن محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول كيف يأثر الطلاق على حياة الأسرة. طبعا أكيد مشكورة إدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة لنا حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع الآراء ونرجع لكم مرة ثانية، كونوا ويانا.
4: استطلاع الرأي.
5: استطلاع الرأي.
0: برأيك الطلاق بين المرأة والرجل، هل تحسين أنه يأثر تأثير سلبي على الأطفال؟ وشنو التأثيرات الجانبية اللي تشوفيها أنه تأذي الأطفال أكثر شيء؟
6: هو طبعاً يأذي الأطفال. أول شغلة أنه إذا بنية مثلاً هم عندهم أطفال بنات، البنات بالمستقبل راح يتأثر. أول شغلة بالجيل، أنه كل جيل وده يصير بأشياء كلش تأذي البنية، خصوصاً الحراف. أكو بنات حتى ده يتحولن إلى ولد أنه غير شخصية بسبب أنه ماكو أهل وماكو تربية، ده تصير أشياء كوم غلط بسبب أنه أهل ماكو. فأكيد الطلاق إنه راح يسبب على البنات قبل الولد، يودي جزء راح يأخذون يعني يقدرون إنه يكبرون بهذا داخل المجتمع حتى وإن ما حصل عليهم سمعة أو فتشي، بس البنات أكيد تتأذى أكثر. وأصلاً الشيء الطلاق راح يأذي البنية أو الولد، لأنه لازم إنه أكو عائلة بنية أم وأبو يرشدهم على طريق صحيح.
0: بالنسبة للطلاق شلون تنظر إلى يعني عليه من يأثر أكثر نفسياً، هل على الأولاد أم على المرأة أو على الرجل؟ شنو رأيك؟
7: والله أكثر شيء على المرأة،
1: يقولون طلعونا ونطلع المرة.

0: طمع الولاد ونطلع الجهال، بس الجهال ساعدني بالمرحوم اخويا ان احنا طالعين سوا واولادي بالبيت. انا ما عندي يعني صراحه مره، بس عندي هذا الولد وهذا بالمرحوم اخويا، انا هو طلعنا بوحدنا.
1: يعني قصدك انه والدته مطلقه وهسه عايش وياك؟
0: والدته كنت زوج واحد الاخ وابوها متوفي، واني كنا اخذتها وياي طلعه، مرات نطلع ويانا اني هو كل جمعه ومن نهارها من بالشغل، هذا احبه حيل واخذه وياي بكل مكان.
1: زين ما يسال على والدته على والده؟ لا اعتقد لا. عمره يطلع يمكن فت 6-7 سنوات.
0: 8 سنه.
1: نعم. طيب يعني ابد ما يسال على امه وابوه؟
0: لا ما يسال،
1: يعني ما يعرفهم. ايش قد كان عمره وقت الانفصال؟
0: من كان ابوه توفى عمره كان 6 سنوات، بس هسه يعرف ابوه ما توفي، بس مرات يقول انت بدال ابويا، ابويا متوفي انت بدال ابويا، واني كل جمعه اطلع وياي.
1: ربي يحفظك الي ان شاء الله، شكرا جزيلا.
0: لا علي يمه، الله يخليك ويستر عليك.
2: والله هو مساله الطلاق يعني ياثر على الرجل وياثر على الاطفال اكثر شيء. يعني اللي المتزوج يعني عشره عمر مو قليله، مع اللي يهدم بيته يوم وليلة زحمة، ويعني الأحسن يكون التفاهم بين الاثنين الطرفين.
1: يعني حضرتك ما تنصح بالطلاق نهائيا؟
2: لا ما أنصح بيه الطلاق، يعني السبب قلت لك إياها يأثر على الأطفال أكثر شيء.
1: شكرا جزيلا.
3: هو ساعدنا هاك النظرة، بس هو غلط يعني هاي النظرة، بس هو الطلاق من صار يعني اشون تسابق بين المرأة والرجال، مثل على الموديلات الساعة الجديدة كرامة وما كرامة، يعني ماكو تفاهم ماكو تعاون واعتيادي راح يصير الطلاق. بس قلت لك احنا يمكن احنا عوائلنا صار لنا يمكن 200-300 سنة ما عدنا احد كان الطلاق ولا نعرف ولا هاي الشغلة، اذا ما نعرف ولا هاي الشغلة.
1: طيب نصيحة اخيرة، ايش تنصح المتزوجين؟
3: يتفاهمون بيناتهم ولا يدخلون الأهل، هي المشكلة من طلعت من باب الغرفة صارت مشاكل، بس دي بيناتهم تنحل، أي مشكلة تنحل، بس لا تطلع للناس.
1: أكيد، شكرا جزيلا.
4: بالنسبة للمرأة ونظرة المجتمع إلها، رح تشوف أنه هي عندها نقص من ناحية معينة، فلازم أنه موضوع الطلاق يكون شيء مدروس. العلاقة بين الرجل والمرأة هي شركة، هي مؤسسة نحن لازم نبنيها، بيأثر طبعا على الأطفال وعلى الأولاد سواء كان عمره صغير أو حتى كانوا فوق عمر 18. لازم هذا الشيء يكون قرار عائلي مدروس، ينبنى على قرار أنه يكون مثلا في مشكلة كتير كبيرة، أنه إذا كمل هذا الزواج أو ظل على العلاقة قائمة، هذا الشيء راح يأثر على الأطفال على العائلة على نفسية المرأة، حتى في إذا فكرت أنها تتزوج راح يكون عندها ردة فعل من أي رجل آخر، والرجل أيضا راح يحس بالانكسار أو أنه هو غير قادر على إسعاد مرأة أخرى. لا، أكثر شيء بيأثر هنون الأطفال، الرجل راح يكون بالغ راشد ممكن يأخذ قرار أنه حتى يتزوجوا ما يهمه، أو ممكن نحن فكرنا أنه ما بيهمه بس هو بيكون حاس بالانكسار. أما المرأة كمان نفس الشيء، رح تحس انه اذا تزوجت مرة تانية رح تحس انه نظرة المجتمع إلها انه هي حدا غير كفئ انه يكون ام للاولاد، تركت اولادها او اي شيء. الاطفال اكثر شيء بيأثر الدراسة، موضوع انه رح يحسوا انه ما عندهم عائلة، ما رح يحسوا بالانتماء لأسرة معينة، لأسرة يعني مكونة من اب وام مثاليين، وهذا الشيء اكثر شيء بيأثر عليهم.
1: اوكي، شكرا جزيلا. مرحبا. مرحبا يا حياتي، شلونك؟ والله الحمد لله زينة. شنو أصعب مرحلة يمر بها الإنسان بعد الطلاق سواء كانت مرأة أو رجل؟
5: والله يا حياتي أصعب مرأة يمر بها الإنسان، يعني المرأة هي يعني الطلاق هي أصعب شغلة بها.
1: حضرتك متزوجة؟
5: لا والله مطلقة. والحمد لله عندي طفلين، بنت وصبي.
1: حلو.
5: وأصعب مرحلة ها يعني أني بالمرتبة أب والأم، وهذا أصعب مرحلة بها الحياة يعني.
1: شو تحسين بالضبط؟ عبري عن مشاعرك، شنو إحساسك؟
5: والله إحساسي ما أكون مثلها أبد. يعني عذاب وقهر وضيم، يعني كل شيء بها الحياة.
1: طيب شو تحسين أنه هذا الموضوع أثر عليك أكثر، أو على الأطفال أو على الرجل، خلينا نقول على زوجك، وأكيد أنت هسه يعني تسمعين أخباره. هي اسمع اخباره، وهو يعني على كل حال يعني هو فرح ومبسوط بحياته ومتزوج وصار عنده جهال يعني. واني انصح كل مره بهالحياه يعني يتحمل الزوج، الزوج اللي يستاهل مو الزوج اللي ما يستاهل بها.
6: طيب تحسين انه زوجك ما كان يستاهل؟
1: لا والله ما كان يستاهل، لان كان يخون.
6: نعم.
1: وكان يعني يخون خيانه فراشيه مو خيانه عاديه.
6: نعم.
1: وكان يعني يهين ويضرب يعني، وكان مسباته حيل حيل حيل يضرني.
6: طيب شنو التاثيرات اللي شفتيها على اطفالك؟ ايش قد اعمارهم الله يحفظهم؟
1: الحمد لله البنت عندي 10 سنوات.
6: نعم.
1: والابن عندي 12 سنه.
6: وايش قد صار لك مطلقه؟
1: والله احنا اتطلقنا ب 2020، وبعدين يعني انا رجعت على مود الاطفال، وبعدين اتطلقنا، هاي صار 4 سنوات.
6: تحسين انه هذا الموضوع مأثر على البنات؟
1: والله المؤثر مو علي، يعني مو على الاطفال، المؤثر علي. يعني الأطفال يعني ما يحسون بشي، لأن أنا ما أمنتهم على كل شيء. ويعني أنا صرت لهم الأب والأم بهالحياة.
6: شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف الأخت حضرتك شلون تنظرين إلى هذا الموضوع.
7: والله أنظر هذا الموضوع يعني صعب، يعني على مود الزوجة يعني تطلق الزوج.
6: حضرتك متزوجة؟
7: أنا متزوجة والحمد لله عندي 10 أولاد. وما أنصح أي واحد يعني على مود الطلاق، يعني أكو ناس لا والله يحسون أحسن، أكو ناس لا والله يحسون مو زينة، أكو ناس يعني أكو ديم عندهم مثلا، لا عندهم راتب، لا عندهم مثلا معين، حتى أخوانه يعني ما يردون، أخوانه وأخواته ما يردون، صعب عليهم. يعني أكو ناس يعني من واحد يتطلق يعني أخوانه وأخواته ما يحسون، يكونوا سند لهم.
1: ماكو سند غير نفسك ويعني رب العالمين.
7: لا والله أنا أنظر يعني أكو ناس العالم، أكو ناس استغلاليين، أكو ناس لا يشتفقون على العالم يعني يساعدون البشر، بس أكو يعني يساعدون على النونية. ماكو هسه يعني في العالم كله ماكو هسه الواحد يساعد الله بدون مقابل. أنا هسه هذا الشيء عندي يعني صحيح.
1: صحيح.
7: أي إذا تنطي شيء مقابل يساعدك، لا ما تنطي لا والله ما يساعدك.
6: يعني قصدك نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة نظرة
7: مو زينة.
6: نعم
7: مو زينة مطلقيا. أنا يعني أقول مو زينة،
1: بدون احترام يعني تقدير، وبدون يعني شفقة، يعني إيه يعني يشوفون المرأة المطلقة يعني حشك حشك على بالك يعني حيوان بهالدنيا، يعني كل يعني يفترسون عليها هيجي بهالدنيا.
6: شكرا جزيلا.

طبعا من خلال آراء الناس اكتشفنا أنه الطلاق ما يترك وجع على باب المحكمة وينتهي، وإنما يدخل تفاصيل حياة كل فرد بالعائلة. فالبعض شاف أنه الأطفال هم أكثر المتضررين، أما البعض الآخر أكد أنه المرأة تتحمل عبء المسؤولية ونظرة المجتمع بعد الطلاق. أما القسم الآخر يشوف أنه الرجل أيضا يعيش خسارة العشرة والذكريات بصمت بعيدا عن الأنظار الحقيقية. أن الطلاق ما يختار ضحية واحدة، وإنما يترك أثره على كل أفراد الأسرة بدرجات مختلفة، ويبقى الوعي والدعم والاحترام المتبادل بعد الانفصال هو الطريق الأهم لحماية النفس وحماية الأبناء من جراح قد تستمر لسنوات طويلة. وخلوني أذكركم مرة ثانية بأن محور حلقتنا لهذا اليوم يقول كيف يأثر الطلاق على حياة الأسر. ومثل ما تعرفون أنه هواتفنا متاحة أمامكم، كورك 0750-380-000-333 أسياسيل 0773-080-000-333 وأكيد خدمة الواتساب متاحة أمامكم. وحب أن أذكركم أنه في نهاية الحلقة هناك قرعة للفائز ويانا في الجائزة المقدمة من الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: عندنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الأنوار.
0: هلا الورد والياسمين. أهلا وسهلا. من ويانا؟ إلهام.
1: أنا إلهام.
0: شونك إلهام؟ شو أخبارك؟ يا رب تكونين بخير.
1: الحمد لله شكرا.
0: نورتينا
1: مين حبيبي. ان شاء الله انت دائما بخير. يا هلا بك.
0: الله يحفظك يا
1: والله. هسه جيتوا على البيت مليح لحقتولك
0: عزيزتي. اهلا وسهلا
1: بالضيفه. بتمنى لكم التوفيق.
2: اشكرك. شكرا جزيلا
0: جزيلا.
1: اجلي سؤال الحلقه اليوم.
0: محور حلقتنا يقول انه الطلاق هل يأثر على الاسره او على الاطفال؟ وشون تنظرين الى هذا الموضوع بالنسبه لمساله الطلاق؟ نعم.
1: الشو ما يأثر. أكثر شيء أثر إذا مشكلة بين الأم والأب بتأثر على الأولاد.
0: زين سيدي الهام.
1: إذا طلاقوا فصلوا وتبعدوا كثير صعبي.
0: عندك فت واقعة من الحالة اللي شفتيها عن اثنين مطلقين؟
1: يعني هذا اللي نشوفه بالمسلسلات أكثر شيء ولا يعني ما
0: يا مسلسلات. إحنا بواقعنا إحنا بواقعنا أكثر من المسلسلات.
1: بس احنا يعني انا ما كنت شفته يعني
0: الحمد لله.
1: احد قريب علي الطلاق والحمد لله ان شاء الله لا نشوف هاك الشيء. بس حسب ما يحكون يعني حتى احنا بالكنيسه القسمه عندنا يكون نعم. مشاكل الطلاق كثير قصير عندنا.
0: اكيد اكيد
1: كثير
0: اكيد
1: يعني اكو
0: خاصه بالفتره الاخيره. نعم نعم
1: بالفعل. يعني يقول متزوجين جدد ما صار لهم كثير راسا تريد تطلق.
0: صحيح.
1: فيعني هاي القسان قيشتكم منا اللي احنا كانت عندنا قليلة هاي فحتى عندنا كن كثرت هاي الشغلات.
0: اكيد.
1: وهاي تأثر يعني بالفعل تأثر اذا اكو اطفال بعد تأثر اكثر.
0: نعم نعم.
1: والله يساعد الطفل اللي امه وابونه منفصلين.
0: هي هنا المشكلة. شكرا جزيلا سيدي الهام لتواصلك. نورتينا عزيزتي.
1: هلا وسهلا. هلا وقلبي. هلا تحياتي إليك وللضيفة.
2: شكرا شكرا جزيلا.
1: هلا وحبيبتي. هلا وحبيبتي.
0: يا أهلا وسهلا. نرجع مرة ثانية ويا الأستاذة سشلير.
2: شكرا.
0: طبعا سشلير نعرف أنه الأطفال هم دائما الضحية الصامتة لقرار الطلاق ويبقون يحملون الآثار السيئة والعقد النفسية لتجربة الطلاق سنوات طويلة.
2: أكيد.
0: طبعا أثناء عملي كمعالجة نفسية داخل سجن النساء في أربيل التقيت بإحدى النساء اللي مرت بظروف أسرية صعبة جدا. طبعا انتهت بالنهاية بالطلاق ثم السجن لأسباب قانونية مختلفة. طبعا هي ما كان يؤلمها وجودها داخل السجن بقدر حرمانها من مشاهدة أطفالها بعد الانفصال. ودائما كانت تكرر هسه شنو أخبار أطفالي وهل بعدهم يتذكروني؟ طبعا هذا الموقف خلاني أفكر أحيانا بعد الطلاق يتحول الأطفال من ضحية للخلاف إلى وسيلة ضغط بين الطرفين بينما هم أكثر من يحتاج إلى الاستقرار والشعور بالأمان. طبعا هنا أوجه سؤالي لحضرتك في حال امتناع أحد الطرفين عن السماح لمشاهدة الأطفال شنو هي الإجراءات القانونية المتبعة سيشلير؟
2: نعم أكيد أكيد. إذا امتنع أحد الزوجين عن مشاهدة الطفل نعم. للآخر
0: وأكيد هاي الحالات مرة عليك.
2: مرة عليك.
0: أنا في سجن النساء صدقيني هواية حالات أكيد. يعني كنت جدا أتأثر بحالاتهم.
2: كلش واحد تتأثر خاصة الأم لأن أنا نعم. أم من أشوف هاي المناظر من أرجع يعني هاي المسافة من الشغل للبيت من المحكمة
0: إحنا للبيت بالتالي بشر يعني عندنا مشاعر. نعم
2: بالضبط. طبعا هناك إجراءات تصدر المحكمة قرارا
0: نعم.
2: ينظم المشاهدة
0: نعم.
2: يعني يعيد قرار المشاهدة من أول وجديد. وفي حالة امتناع يمكن إقامة الدعوة.
0: دعوة
2: يمكن
0: نعم.
2: يمكن إقامة دعوة التنفيذ واتخاذ إجراءات القانونية اللازمة.
0: نعم, نعم طبعا. طيب إلى أي مدى يمكن أن يأثر استخدام الأطفال كورقة ضغط بين الوالدين على حقوقهم على مستقبلهم النفسي؟
2: أكيد هنا المشكلة كلش كبيرة
0: نعم.
2: لأن يعتبر من أخطر السلوكيات لأن السبب يسبب أضرارا نفسية طويلة أمد على الطفل وقد يؤثر
0: نعم.
2: على القرارات الحضانة مستقبلا.
0: وشفتي يعني حالة من الحالات اللي احنا شفناها بفاميلي مول.
2: صح.
0: يعني الطفل نعم. ما شايف أمه ولا شايف أبوه. زين شنو ذنب هذا الطفل؟
2: أكيد أكيد. وحضرتك كأم تعرف أنه الأولاد دائما يكون في مأمن ويا الأب
0: والأم. ويا الأب والأم نعم.
2: يعني مستحيل إنه حتى الجد والجدة والخالة والخال
0: ما يعوضون
2: أبداً.
0: نعم.
2: مرات الطفل يتعرض للإساءة من قبل الأقرباء، من
0: نعم
2: قبل الخال،
0: نعم
2: من قبل العم، من قبل الجيران.
0: أكيد.
2: لأن مو مثل الأم والأب يدير باله على الطفل، شوف وين الابن، وين البنت، وين تروح، وين تجي صبح، وين بالليل، شلون تنام، مش تاكل.
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح.
2: المشكلة هناك حالات
0: نعم.
2: هناك حالات يعني كثير تعرض للأطفال، مو
0: نعم
2: بس البنية.
0: نعم.
2: الولد همينة لحالات نعم التحرش.
0: طيب، هل
2: نعم
0: بقاء الزوجين في علاقة مليئة بالصراعات أفضل للأبناء من الطلاق؟ شلون تنظرين؟ يعني مرات
2: نعم
0: إنه نشوف الأم تتحمل الزوجة في سبيل أولادها،
2: نعم
0: هل تعتبرين إنه الاثنين يتحملون على مود الأطفال أفضل، أم يبقون في داخل صراعات ومشاكل يومية؟
2: برأيي لا، يعني إذا عندهم مجال وعندهم إمكانية إنه ما يبقون بهاي الدوامة.
0: نعم.
2: لأن إذا هاي الدوامة ما إلى حل وما إلى تواصل وما إلى حل جذري، يبقون الأطفال يتعرضون لكثير العنف والحالة النفسية في البيت. ولو أكو مثلا أمهات يعني يقررون إنه يتحملون على مود أطفالهم،
0: نعم
2: يتحملون،
0: نعم
2: يقول أحسن من إنه أتبهدل وأطفالي.
0: صدقيني أني أشوف يعني من يبقون في داخل الصراعات لها تأثيرات جانبية على أطفال.
2: بالضبط، نفسية
0: أكثر. يعني فمن الأفضل أنه ينفصلون،
2: الأفضل
0: على الأقل يصيرون أمر واقع.
2: بالضبط.
0: الأطفال ويعيشون.
2: بس بهاي الحالة لازم يكون دائما الحضانة يكون للأم، يعني لازم الأم دائما يهيئ حالة لتربية الأطفال. إذا
0: طيب
2: يعني ينطي هاي القرار ينفصلون،
0: نعم
2: لازم يعني على مود الأطفال.
0: أكيد.
2: الأطفال
0: نعم
2: لأن هم يعني الأول والأخير الضحية.
0: أكيد أكيد.
2: نعم.
0: طيب، هل تعتقدين أنه بعض الحالات تحتاج إلى علاج نفسي أو إرشاد أسري في تجاوز آثار صدمة الطلاق؟ وشنو أهمية الدعم الاجتماعي والعائلي خلال مرحلة الطلاق؟
2: أكيد أكيد، يعني أكيد حتى الأطفال، المرأة، الزوج هم يحتاجون إلى
0: أكيد
2: جلسات.
0: أكيد.
2: جلسات مثلا تأهيل الحالة النفسية مالته، ويعني إعطاء نصائح
0: إرشادات. قد يكون الرجل والمرأة أنه نسبة الوعي مالتهم يعني قد
2: أكيد
0: تكون أقل من
2: المستوى الباحث الاجتماعي.
0: نعم بالضبط.
2: نعم يأثر
0: بالضبط.
2: يأثر
0: طيب
2: كثير.
0: شنو هي الرسالة اللي توجهيها للمطلقين اللي يشعرون بأن حياتهم انتهت بعد الطلاق؟
2: لا، أنا أوجه رسالة إلى المرأة والرجل. يمكن مو مرات الرجل يكون الضحية.
0: نعم.
2: ضحية من الزوجة.
0: نعم.
2: أنا أوجه رسالتي إلى الزوج والزوجة اللي يعني عندهم هاي الحالة ومطلقين، يعني يكونون أقوى بكثير من قبل.
0: نعم.
2: ويعتمدون على حالهم ويقرون
0: كثير،
2: مو نهاية العالم.
0: نعم.
2: المهم إذا بيناتهم أطفال دائما الأب لازم يبقى هاي المسؤولية، يما إنه يسأل عن الطفل.
0: أكيد.
2: ينفقها.
0: نعم.
2: يزورها، ينطيها مثلا شلون تقول نصائح، حتى مثلا يروح للمدرسة وياه، يقابل يجتمع ويا المدرس مالتهم، مو بس يقول أنا خلاص طلقت الأطفال خلي أمه.
0: أكيد.
2: يدير باله وكل شيء، مسؤولية يقع على يعني مسؤولية الأب يبقى.
0: صحيح صحيح. طبعا نعم بالعيادة مرات ألاحظ أنه مرات أنه الطفل ما يسأل منه الخطأ، وإنما يسأل هل ما زالوا أبوي وأمي بحياتي؟ وكثير من الأطفال بعد الطلاق أو حتى أثناء الطلاق العاطفي قد يعانون من القلق، الخوف، ضعف بالتحصيل الدراسي، العدوانية والانطواء والشعور بالذنب، وحتى الخوف من تكوين أسرة مستقبلا. كثير من الحالات أنه من يشوفون الأم والأب في حالة صراع ومشاكل دائما يعني تكون عندهم نظرة سوداوية للزواج مستقبلا، فيقول لك أنه أنا أبقى ما أتزوج، خاصة البنات
2: لأن راحوا يعني بهاي التجربة بين كثير من الحالات أن الطفل يتعرض للتنمر.
0: نعم.
2: من يعني من قبل مثلا أصحابها أصدقائها، يلعبون بالمدرسة يقول أمك أمك أمك وأبوك مطلقين فلان هيك، يعني الطفل يحس بأنه هو ناقص.
0: نعم.
2: هذا طبعا يأثر بالمستقبل من يتكون الأسرة، يأثر أكيد كثير أكيد بالحالة أكيد النفسية.
0: حتى واحدة من القصص اللي مرت علي أنه طفل كان عمره 9 سنوات قال الوالدة ماما إذا أنتوا متحبون بعض زين ليش كل يوم تخلوني أنه أعيش هذه المعركة.
2: أكيد.
0: طبعا غالبا نشوف أنه يتم التركيز على مسؤولية المرأة بعد الطلاق، لكن هو من المهم الحديث عن مسؤولية الرجل.
2: أكيد.
0: أيضا نشوف أنه الرجل هم إلى مسؤولية أنه ينظر إلى هذا الموضوع. طيب وفق القانون شنو الالتزامات اللي تقع على عاتق الرجل بعد الطلاق أستاذة شلير؟ حكينا
2: حكينا
0: خلينا نحكي على الرجل.
2: أكيد. هسا قبل شوية حشيت عن الالتزامات الأب. التزامات الأب يبقى حتى ولو بعد الطلاق، التزام بالنفقة، التزام
0: بالضبط.
2: التزام بالنفقة، نفقة الكسوة، نفقة السكن، نفقة المدرسة، نفقة إنه ينطي نصائح لابنه يزوره للمدرسة، يبقى 100% مسؤوليات الأب. طيب. التزام الأب يبقى
0: أكيد أكيد. طيب الطلاق. شنو الرسالة اللي توجهيها للأزواج المطلقين أستاذة؟
2: نعم، أرسل رسالة موجهة إلى كل الزوج والزوجة والعائلة إنه يكون الخيارهم الأخير الطلاق.
0: نعم.
2: إذا ماكو أي سبل لتوالم الأسرة يلا يعني يلجؤون
0: أكيد
2: قرار الطلاق
0: طبعاً.
2: لأن حتى المحكمة ما ينطي رأسا القرار بانفصال الزوجين.
0: نعم.
2: يعني ينطي مجال، ينطي جلسة جلستين سنة سنتين، يقول بلكي هاي العائلة يوصلون إلى حل.
0: نعم.
2: إلى نقطة يرجعون لبعضهم.
0: نعم طبعا حتى الرجل هو مو فقط ممول مادي للأسرة.
2: نعم.
0: وجود العاطفي والتربوي نعتبره هو جزء أساسي من بناء شخصية الطفل.
2: أكيد.
0: وأمانة النفسي وثقته أيضا بنفسه.
2: أكيد.
0: طيب هل الطلاق دائما هو فشل؟
2: لا مو بالضرورة يكون فشل.
0: احنا حكينا بهذا الموضوع.
2: لا لا مو بالضرورة يكون فشل، يكون عدم انسجام.
0: أكيد.
2: عدم الانسجام
0: الفكري
2: والعاطفي.
0: نعم.
2: مرات الزوج يهمل الزوجة، مرات الزوجة يهمل الزوج.
0: طيب يمتى يتحول استمرار الزواج إلى ضرر أكبر من الانفصال برأيك؟
2: من يصير ورقة الضغط الطفل.
0: نعم بالضبط.
2: بالضبط. من يصير يضغطون على الأطفال لاسترجاع الزوج أو استرجاع الزوجة، هذا أكبر غلط.
0: صحيح.
2: لأن بالنهاية الطفل
0: هو
2: المتضرر الوحيد.
0: طيب هل توجد حلول قانونية أو جلسات صلح تسبق الطلاق؟
2: أكيد
0: طبعا
2: أكيد.
0: أنا ملاحظة
2: أكيد
0: أنا
2: أكيد.
0: من السجن النساء مرة رحت للمركز العنف الأسري أظن
2: أكيد.
0: وحضرت الجلسة أنه شون يجيبون الزوج والزوجة أنه حتى يوصلوهم
2: بلكي يراجعون للبعض، بلكي ينسجمون بلكي.
0: بس تدرين أنا كلش عجبتني هاي الفقرة أنه يعني جلسة نهائية بين الزوج والزوجة عسى ولعله أنه ينظرون بالقضية
2: بالضبط.
0: ويصير تفاهم بينهم.
2: بالضبط أكيد أكيد كلش مهم هاي الجلسات كلش مهم. حتى هسه ذكرت حتى الحاكم ينطي مواعيد كلش متباعدة للدعاوى الطلاق، وحتى
0: يخليهم
2: يراجعون نفسهم
0: بالضبط.
2: بلكي هاي القرار بلحظة غضب أو لحظة
0: فد شيء وهاي يصير
2: هو. نعم. والجلسات أهم شيء من الحاكم ينطي إنه الباحثة الاجتماعية أكو بكل محاكم الطلاق والزواج.
0: نعم حتى سجن النساء أكو باحثة اجتماعية. نعم نعم حضرت مرة وياها.
2: أكيد أكيد حضرتش أدرى بهاي المواضيع. يصير جلسات مثلا يحث المرأة يحث الزوج إنه بلكي عسى ولعله يرجعون للبعض.
0: أكيد.
2: بكل السبل هما شغلهم يعني أكيد. يمكن الحضر تعرفين بهاي الأساليب شلون تقدر توصلهم.
0: صحيح صحيح. ترى مرات تصير يعني أني حالة من الحالات صدقيني جويني صحيح. للعيادة زوج وزوجة عندهم طفلة ناهين كل شيء واصلين مرحلة الطلاق
2: صح.
0: صدقيني رجعوا لبعضهم صح. يعني التقيت بالزوجة وبعدين الزوج وبعدين جماعتهم
2: أكيد.
0: ورجعوا لبعضهم وهسه كل ما يشوفوني يقولوا لي يعني
2: هم نفس الشيء وإن شاء الله الله كتر خيرك. وأني هواية عبرت عليها هاي الحالة مرات المحامي هم يكون لازم عنده يعني وسيلة خير بين الزوج مو بس يطلب الأجرة يطلب الأتعاب وما يوصلهم يعني هواية أني شلون تقول ضررت إنه ما أخذ أتعابي حتى بس هم يرجعون للبعض.
0: أنت عاطفية مثلي.
2: وإي أكيد مش سرطان.
0: طبعا بالضبط تدرين لأن الزوج والزوجة من يكونون داخل مشكلة صدقيني هم ما يعرفون يتوصلون إلى حل
2: أكيد.
0: بس من شخص يجي من خارج البيت وينظر إلى المشكلة يعني راح يحسس الزوج إنه الغلط هنا والزوجة الغلط هنا
2: بالزبط.
0: وأكيد يوصلون إلى نتيجة طيب. كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة. نعم. أستاذة شلير.
2: نعم تفضل.
0: كلمة أخيرة توجهيها.
2: كلمة من أخيرة مني يعني.
0: نعم.
2: نعم والله كلمة أخيرة مني. أول شيء البنية والولد من ينطون قرار الزواج يفكرون كثير يعني كلش يفكرون
0: احلى نقطة. نعم
2: أنا كنت بسليمانية دا من خرجت من الجامعة كنت دا أتدرب بمحكمة أحوال الشخصية.
0: نعم.
2: كان عندنا حاكم ومن هنا أرسل سلامي واحتراماتي لهاي الحاكم حاكم كمال.
0: نعم.
2: كان من كل زو كل بنية وولد يجون يريدون يقرنون عقد القران أول نصيحة كان يقولهم كونوا متفاهمين لا تجيبون أولاد كتير إذا
0: صحيح.
2: ما لا تجيب أولاد كتير أولاد يعني يكون محدد نسبة
0: بالضبط يعني لحد ما يكتشفون أنه هم متفاهمين
2: دائما هذا القول يجي ببالي ويتكرر بالذهن.
0: أكيد, أكيد. أكيد. طبعا رسالة للمتابعين كتبونا بالتعليقات رأيكم من خلال صفحتنا منو يتحمل الألم الأكبر بعد الطلاق هل المرأة أم الرجل أم الأطفال وليش. طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا واليوم طولنا عليكم هواية وأكيد أستاذ فابيان يمكن ضاج خلونا نشوف الفائز
2: على بركة
0: بيانا.
2: الله
0: ممكن تشوفين يلا فتحينا الاسم
2: الاسم مجد.
0: مجد هاي مرتين مجد انت دا تفوز ويانا اهلا وسهلا بيك وان شاء الله تزورنا
2: شاء الله.
0: بعيادتنا ونشوف شنو الاشياء اللي انت محتاجها خاصة هسه اكيد مقبل على مرحلة جديدة حتى نسوي لك جدول وتمشي عليه مستقبلا. طبعا بختام حلقتنا يبقى الطلاق قرار صعب لكن أحيانا يكون أقل ضرر من بيت مليء بالصراخ والخوف والإهانة والصمت الطويل والأطفال ما يحتاجون أبوين يعيشون تحت سقف واحد وهم يتألمون بقدر حاجتهم إلى أب وأم ناضجين يحترمون بعضهم حتى بعد الانفصال. فالزواج مسؤولية والطلاق أيضا مسؤولية والأطفال أمانة في أعناق الطرفين. طبعا كل الشكر والتقدير إلى الأستاذة المحامية المستشارة شلير توفيق عزيز ماجستير في القانون الخاص وأيضا متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة على الانضمام والمعلومات المستفيضة اللي قدمتها للمستمع وللمتابع وشكرا جزيلا نشكرك أستاذة شلير على تواجدك ويانا أكيد الشكر الأكبر لكم مستمعين الأعزاء
2: أكيد.
0: على حسن المتابعة كنت معكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي في برنامج صحتنا النفسية أترككم في أمان الله.
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بارزان ريشاني تشيرفان بارزاني موضع العمى إيرانايا قليما لام شلطن قزيموثا برق الخون مطر كيريه وعالعالة رعبه قليا قومنيانا من بنياثة دقليما كردستان بيث شعية كركوك تي ولاية 30 مليار دينار سيراثة والبابا تخوبالا مطيته لشوية علا يدريشات وزيره لندن وباريس موضع مطيوثة لبرست تخيل مشوت باد هيا يوثا الخامة يتدمع براد هرمز ترامب مقروتا لإيران شاوعة لعوادة عبايات خامنئه

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: راديو عنكاوى، راديو عنكاوى.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: جريس دخلك شو جايبك هلا؟ عساس جاي بعد يومين.
1: اوف جو طربق على قلبي بلندن، شتي وسقعه وغام. ودخلك لوين رايح ديلك كل هالريحه عليك؟
0: عند الخضرجه.
1: ايه عال جيب معك شي كيلو افندي تندل ريقنا فيه.
0: خضرجه.
1: ايه عال جيب معك شي كيلو افندي تندل ريقنا فيه.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من طهران، الرئيس نيتشرفان برزاني يطمئن الإيرانيين: الأقليم لن يشكل تهديدا ضدكم. أمطار خفيفة وعواصف رعدية متوقعة في عدد من مناطق إقليم كردستان. ملعب كركوك الدولي، 30 مليار دينار مهدورة وملف الفساد يصل طاولة رئيس الوزراء. لندن وباريس تعلنان الجاهزية لنشر قوة متعددة الجنسيات لحماية مضيق هرمز. ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة خامنئي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من طهران ريشاني تشيرفان بارزاني مودع العمع إيرانايا قليما لام شلطن قزيموثا برق الخون مطر كيريه وعالعالة رعمي قليا قومنيانا من بنياثة دقليمات كردستان بيث شعية كركوك تي ولاية 30 مليار دينار سيراثة والبابا تخوبالا مطيته لشوية علا يدريشات وزيره لندن وباريس موضع مطيوثة لبرستة خيل مشوت باد هيا يوثا الخامية تدمع براد هرمز ترامب مقروتا لإيران شاوعة لعوادة عبايات خامنئه

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

نعمر نبني وطننا. بالتنمية نحقق أحلامنا. مصرف التنمية الدولية عنوان التميز.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

من طهران الرئيس نيجيرفان برزاني يطمئن الإيرانيين: الأقليم لن يشكل تهديدا ضدكم. أمطار خفيفة وعواصف رعدية متوقعة في عدد من مناطق إقليم كردستان. ملعب كركوك الدولي 30 مليار دينار مهدورة وملف الفساد يصل طاولة رئيس الوزراء. لندن وباريس تعلنان الجاهزية لنشر قوة متعددة الجنسيات لحماية مضيق هرمز. ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لإقامة مراسم جنازة خامنئي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.